0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: إلهي بما جرى لو عبدها لجس بري الله إخوتا لجس بري عرش إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا اگر چی ام شاین نبین بوا بلام ام امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لم زمانی فتنه جیان بسر ابین کافران جیهان همو بسر مانو کوبونته و شیاطین انس جن بسر مانو کوبونته دی پروردگارا رحمتی خود لو رجا بسر مان ابو بارن الهی بمان یرا لو عبدانی لو رجا ناوی ان تومار اکری و ناوی ان اخوین ریتو ببرزی فضح مان مکل بردم عبد کانتا ممان شکینه لبردم خلائقا چون لیره گناه کانی امت شار دوا چون لیره خیال خراب کانی امت شار دوا تو گوری خل لبردم خلائقا بمان شار و یا اکرم الاکرمین الهی لو روجی بحضوری پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاد ابین ممان گره لو کسانی او اندگونه هیان کردوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرمزارکن لو روجیا من گره لو عبدانی خوشویستی دل من صلی الله علیه وسلم لو روجا شان ازیان پیو اکا إلهي داول لأكين برحمتي خود بكرمي خود خوشوستان ودوستان من هرهمو بيك ويا إلهي لجرسي بأي عرشي خوتا يا إلهي كومان كروا پروردگارات چون أمشوا آوا كوبينوا چون هموان شتيق رايكيشانو ليرا همو ماني دس جمع کرد تو قوري خود آوا لساحي محشرا بدوري پیغمبر وصلى الله عليه وسلم كومان كر إلهي لد أبارينا ولد ألا علينا شون لمشينا برحمة يخوت خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أوانيك شو زندو أكنو أو هرهمو من شون أم رحمة بسرا باراندين رحمتي كي قورا بسر مانا ببارينا لوي لساحي محشرا دلمان جمك لخزمتي بيغمرا صلى الله عليه وسلم كومان كشفاعتي أو من بخ لقل أو حشر منك بخوش وستاني أو قبول مانك إلهي أقرشي أم الشاياني خوش وستي أو نبي بلام أو الرؤوف الرحيم شفاعتي أو بقناه كاراني أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خوايا رحمة بزي خود بسلمان ببارنا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خوايا دعا كان من قبولك يا رب العالمين خوايا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو گوری خود خو ال گناهی دای کو باک من خوش به خو پروردگار ا مکم تر خم بوین برام بریان الهی دا ول لیکن تو لیان خوش او انی کم مردون او انی کما و خو عفو یان کبو خاتین او جوان کان خوت یا ربی خو یان دا ول لیکن برحمت و بزی خوت بکرم خود ل امتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ببوره الهی دا ول لیکن رحمت و بزی خود بس مردو کان مانا ببارنا یا رب العالمین تايبد أمر دواني بينازن بيكسن لنا قورك أنا أخوي الرحمة يخذ بسري أنا ببارن أخوي داول لي أكين بناوي جوان بصفتي برز باسمي عظمت أم دعانا من لقبولك
2: قل معي

دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان.

أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرها.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال 100 مرة حين يسبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: اللهم صل وسلم على

0: وي خلق قمرة بكم يان قمرة بكريم يان هلا بكم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقل دا بكري
1: درود و صلوات هو كارك بووي خدا صلوات شد بي بخشي چاكي زورت بي بخشي من صلى علي من أمتي صلاة بلا مخلصا من قلبه هر يشيلم أمتي من اگر درود و صلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواهي قولا دا درود و صلوات دا بخشيتا أمروفا ودا شاكي بو نسته ودا قناه بو سريتا ودا درجة هر برزي پيدا بخشي درود و صلوات وادكات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قولا با پیغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسی لأمتك صلواتي كتبو بن يريمن ده صلواتي خمي پيدا بخش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسی السلام يكتبو بن يريمن دجا سلامی خومی پیغمبر شما پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او صلوات بو تو بن یری من صلواتی بو دنیرم اوی سلامت بو بنیری پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم اوی کار پیروزب که دبیت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاه بو من بنیری سر جم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخواي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواي دسكوي وكويش لها والامتي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء نزاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تسلو حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حامل لواني سطو بيستو تار لوانا كاني تفسير قرآن بيروز بيما وخزمتان بما بست رضا من دي خواهي يوري وهي ودارم ايوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. مرحبا أخوة الشيء وإسلام وكله أنا رابر دوش لخزمات أو آتا بيروز دابوين خواهي سبحانه وتعالى كاتك وادا فرمي بروا تاك أوانيا رو لمشرق كنيال لمغرب بري بروا تاك لوداك و او جهت او قبل ايك خوافا ما ان فيه كرده رو ليو بكن بله رو تي كردن و پابن بون تان باو قبل ايه او بر رو تاكيه اتر او جادهتن ما نافراوانكي بر رو تاكيه خواهي گوره بياندك لسرطا دا باز لودك ولكن البر من آمن بالله باز لعقيدتك ايمان بخوا سبحانه وتعالى ايمان با روج دوائي ايمان بملائكة وهلوها ايمان بكتاب كان اخوا ايمان با پیغمبران اخوا عليهم الصلاة والسلام كوا پنز ركن الاركان كان ايمان ركن ششمش كوا معلومه لا احاديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتيه كايمان بقدر اخوا كايشان لا ايمان بالله زي قايده بيتو لبركاته كوا ايمانت بخواي غوري سبحانه وتعالى ضمن ايمان بالله ايمان بقدر كان اخواي غوري سبحانه وتعالى كوا خالق مالك مدبر خواي غوري سبحانه وتعالى تدبيري او كوني كدي بقدر كان اخوي سبحانه وتعالى او ذا الادوائي كبازلا بر بريتي لأركان كان إيمان وهروا بر بريتي لخوروش تباك وجوانو بر بريتي لويكوا هول بدي لبناء خواي جورا تاك كاربي لقل دورو برد ديتن بازلا أو معاملو أو خوروش تجوانانا دكا كالناو بر جيقا يدي بتو بفرماني خواي جورا بفرمان خواهی گوره که تکوات زیبا زیده که اوه ناوی بار رو تاک کار لدن ریل لان خواهی گوره سبحانه و تعالی ایتر لدوهای عقیده دفن و آت المال على حبه لدوهای اوهی که باسی لعقیده کر او زا باز لخوروشت او انسانه دکاتن لبخشین او انسانه دکاتن و آت المال على حبه او زا او کسا بار رو تاک کارا او کسی کرده وی بر انزام دادا او كسيكوا مال دبخشي وآت المال على حبه لقل اوش خوشويستي لو او مالها او زادشي بخشي سبحان الله يعني مال بعام خواهي قولوا انساني واخلق كده وكو تاقينو ابتلاكوا وانه لحب الخير لشديد لحب الخير كوكو زانان دفن واتا مال خواهي قولنا لنا خير هلا لمصطلح خوش مان وكو بابلين قفتو قوكاني نيوان مان عين دلن او خير چي زوري ده مقصد يعني پاره چي زوري قازانت كرد خير اتر طبع انسان و مالي خوش ده و اتر او مال لگر اوش که خوشي ده و بي بخشي زور زور مهمه لويا بخشي نج لپنه خواهي گور ناوي لندره صدقه وكو زانه انده فرم صدقهش ده صدقه و هاته لبر اوهي او کسي كوا لگر اوش که مالي خوش ده و دشي بخشي لپنه خواهي گوره او بلگه او بخشيني بلغي لسر صدقي ايمانكي وآت المال على حبي زاو كلا زانان زياد تفصيلي بيدن وآت المال على حبه بخشيني مال لقل خوشويستيكي لبو او مالي كواتا صدقريتوا واتا وكو خواهي قول سورة آل عمران دفنمي لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون كواتا براستي تساك بدس ناين وازل فاداز بدس ناين حتى اوكي كدي بخشن لوي كوا خوش تاندوي مالش خوشويستا لا إنسان كان وهلها أو مالك ذي بخشوك في غمر صلى الله عليه وسلم دفرمي وأنت صحيح شحيح كواتا زور مهيمة وهنري تدا أتو هشتا صحة خوشي ببخشي لبروكاتي كوا لنا خوشي دا دبخشي بلا أوش هرخيرا برام كان لنا خوشي دا زيات القماني أو إذا كي بلو مردن بروي أو فرقي هي كوا حبد لبو مالك كم تردبي لبروي دزاني بلو مردن دروي برام كهشتا صحة خوشة
فرقي هي براسي هنالك واتو بس حط خوشي ببخشي وأنت صحيح شحيح شحيح واتا هشتا أتو بابلين بخود بخلي بيه ذكي لبروي ديزاين لو أنا بيوستت بيها بي أو زاد الشي بخشي أو زور زور مهيمة براستي وكل درجة حديثة كذا في أنصر دفرمي تخشى الفقر وتأمل الغنى دا بخشي لكاتك دا كوال دا ترسي لو بخشينات فقير ببي أتو أملة شي زورت هي كوا هشتا كوب كي ودولة من بي واتا هنالي براستي ببخشي لو گوت چی وکو گوتمان براستی بخشین لگل وکا خوشویستید لبو مال هيا بلگه لسر اوکا وا اوا لایمانک صادقی لو صدقی دکی ایتر وات المال علی حبی بچی ببخشی خو گول لرت سن کسک سن سن فیچی باس کرد لوانک اهلا لبو اوکا پیام ببخشی وات المال علی حبه ذوی القربا یا کم صرف که خواهی گوره باسی کردی لأوانی که و اهل لبو بخشین او که و ذوی القربا واتا نزیک کانی خود واتا خزم کسی خود الاقرب فالاقرب ذوی القربا لقرب هاتیه که واتا بید گلوانی که و نفقیان لسلت واجبا وکو مالو من دالد وکو داکو بابد بلام کاتی که و بابلین لدوای اوان خوش کبرا لدوای او که و هر کسو مالی خوی کر برای نفقی لسلت پیویس نیه بلام که محتاج بو او اولاد تر لوی کوابتی خیر به کس چی دی کب کی خیر به کس چی دی کب کله بر یو کو پیان رسول مده فرمی تاکه کردن لګل هر فقیرک او تاکه بلام لګل او کوا نزیش خوته او خزم کس خوته او دو تاکه صلت بابلین صله رحمه بزید گینی او ذات تاکه شو خیر او صدقه شدی کی وهروها نكر او اندش ذوي القرباء او هيز كمحتاج براسي او لبيشتر البروي اللي رخواي قولي درجاتي باس كرده كواتي يكم كس كوا اولاترن كماليان بي ببخشي خزمو كسا نزيكا كاني خود بابلين براتي اموزاتي خالوزاتي اوانا نزيكان بالاقرب فالاقرب مثلا وكوتمان درجاتي هي برایکت خوشککت کوا بابلین نزیک تره دی لآمو زایکت لخالو زایکت چی هان محتاز ترن بیده او زیادتر اوی که لپیش تره واتا تو مامیکت هیا عفوان آمو زایکت هیا لگل برایکت کوا هردو چی هان محتاز برایکت لپیش تره برو اوی بکا اوزا اوی تری شیان ایتر فالاقرب فالاقرب الاقرب فالاقرب بوده رزیک پیده اولا اوزا شتیش کش باز کن زانان دفرمون ذوي القرباء كاتك واتبيد بخشي اگر محتاج وهيز من باب الاولى بلام اگر محتاج جنيه لبابي هديه وكدن خوش كردن اوي شان هديتنا او بروتاكي كخواي يقول لي رباسي كدي كات بخشين لبوكسك كمحتاج زور زور مهم بلام اوي كمحتاج جنيه هديه شي بيد بخشي دلي بي خوش دبي اوي صله رحمه بزيد جن وات المال على حبه ذوي القرباء واليتامى او زلدواي ذوي القربى باز ليتامى ذكا يتامى جمع يتيمه او انيك ويتيم بمصطلحه الشرعي او كسيك وباب مردي وهشتا بخوش بالغ نبوه كواتا او كسيك داتش دمري من دالش او يتيم نيه شرعا او يتيم نيه شرعا بلا اوش بيش تبرعات وتساوديري هي بلام شرعا او يتيم نيه او من داليك وباب مرديه كوات اوي كوابابي دمري لقيشت بلوغ اوش يتيم نيه كوات يتيم او كسيكا بابي مردي هشتا بلوغي نبوه او ذا كربيان كت سالير دكاتي كوا ليره ولا سندين زي قايد كباس يتيم دكاتن براسي وبالقيل سر اوي كخواي قور سبحانه وتعالى رحمه بو من داله كات قدري وابوه كاو من داله بابي مبني هشتا بالغ نبوه لمقابل ده او همو توجيهات خوايه كلا قرآن لسنة دا هاتية برامبر برفقو تاكا كردن لقال يتيم بالتأكيد تعويزي او إذا كاتا وكوا خواهي او قدري بسار دا زاري كريو كبالتأكيد اگر صبري لسر بقري باش او كوا حزب خوي دكاتن بالتأكيد ازرو پاداشتا لبو خوي ولبو او باباشي كوا مردية وكل حديث الصحيح دا هاتية بحر حال وكو زانان دا فرمون يتيم او لا ترى لا بيشترى لدواي ذوي القرباء يتيم دين كوا بيوستا إنسان أقر مالي هبيتن ساكيان لقلب كاتن أو ذا أو يتيمة حتى وكوزانا عند فرمون أقر هشي بيتن ساكا كردن لقلي بهدية بردن لبوي لبو دل خوش كردني أو هر أين لزمني أو برو ساكي كوا خواي قور فرماني بيك دي وأقر نبونيش بي أو من باب أولى أو زور زور بيوستر كوا ببيش كساني شدي كبيخ كوا لدواتر هاتينا ولا باش عند فرمي والمساكين كواتا برو تاكوي كوا كسيق مال ببخشي لقل اوش كخوش ويستيلو مالكي هي
لبو خزم كساني لبو يتي مكان لبو مساكين مساكين جمع مسكينة واتا أو كسيك و نيتي ياخد هيتي بلان بشيناكا ديار مسكين هي وفقير هي لقرآن بيروز باسكرا هر كاتيك يقلو دو مصطلح لآتك هاتبن واتا هر دوش دقريتوا هر كاتيك هر دوك بيكوا هاتبن وكو أو آتي لصورة التوبة كخواي قولي باز لأصنافي زكاة دك أواني كوا زكاة يان بيدشي إنما الصدقات للفقراء والمساكين زانان دفرمون ليردا بلغي كوا فقير لبيش مسكين أو أولاد ترى فقير أو كسي هي سينيا مسكين أو كسي هيتي بلان بشينا كاتن مسكين أو كسي كوا هيتي بلان بشينا كبلان كلهر زيقا بتنها هات من هردو شي دقري توا والمساكين كواتا بخشيني مال لدواي خزمو كس لدواي يتيم بمساكين أو كساني كوا نيتيان ياخد هيتيان بلان بشينا كا وابن السبيل وابن السبيل أو كسي ديار السبيل بمعنى الطريق دي واتا أو كسا أو كزان المسافر المنقطع به عن السفر أو كسي كوا غريبة هاتي تشارك لبو إيشيك هر إيشيك بيتن إيش مباحة كان بلام إيتر لي بابرين باروشتي لي برايا وناتواني بقرتو شاركي خوي أو بيقوتر ابن السبيل كواتا ابن السبيل هم مسافريك نية مسافر هي لكسي مقيم دولة منترة بلام ابن السبيل أو كسي او کسی که واس سفری کرد یا توی تزیگایک بلام قدرن ضررشی بسر هاتی خود پاریلی بزرگ و ایتر او کسی داب را لنا خزم کسی خوی نیه که وا دست بگات ایشکاری خوی دست بگات خزم کسی خوی که وات او کسش وکو رابطه چی انسانی و مسلمانی که ولاتشی غریبی دایو لی برای اصل وا که وا اصلا اهل زکاتی شو اهل صدقه شو بيدريتي كوا براستي معناه چی زور جوان دبخشی لمانا کانی بشریت که وا انسان إنسان مسلمان لهمو كسيك زياتر حزب شعوري إنسانية وبشرية دكاتن كوا أو كساش تيويست مساعدة بكرتن ومساعدة كردنش لازمني أو بروتاكي كخواي قوري ديوي سبحانه وتعالى والسائلين وهروها لازمني أو كساني كوا شاني أوان ماليان في بخشري والسائلين أواني كوا سوال كرن أواني كوا داوا دكن طبعا مساكيني باسكر ليردا دفنوي سائل كوا تم مسكين أو كسانية كوا داوادكا مسكين وكل حديث بيغمبري شهاتي صلى الله عليه وسلم مسكين زور مهيمة بيدي كوا دزاني فقير وبخوش داوانا كاتن بلام سائل أو كسيك بخوي داوادكا أو ذا سائل وكو زانان دفرمون أو كسيك سوال كرا اگر هشيتي اگر هيتيشي دزاني وراسني كسوال دكا طبعا سوال كردن لإسلام داشتيشي زور زور ناريكا شتيش زور مذمومة شتيكا كلا قرآن ولا سنة بباش باس نكرايا بتايبتي لحديثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كسيكا وداواب كاتن وهيتيشي أو زا داوا دكاتن براستي أو داوا كرني روج قيامتي همويدة بتنشانة لدى متسايبة ديار دكاوي لبين درج دناسليت وكوا بدرو داوا إلى خلطي كرديا وأوي كنش أوي كنيتيشي أصل وصبر بقري تأخواي قرد درقا خير لي دكاتوا حتى أخواي قرد دلي كسانيك لبو لا او كسراده شي شي وبخوانا المتيب لان اصل وا انسان داوا لاخوابك سبحانه وتعالى واذا سالت فاسال الله وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بابن عباس دفر مخا يقول لخوي لباب الرازي بيتن اتر سؤال كردش تش خرافه بلام ادي او كساني كوا سوال يان لي ذكري ادي او كساني كسوال يان لي ذكري پیغمبر صلى الله عليه وسلم هيج سوال كرد شرد نكديتو بلا لو انا اقصي كسان سوال كرد بيان خوش ببلام باباش بزانن او سوال كردني كدي كان أو براسي ده بتعيبه لكبيان ودن السير لدنيا ولقيامة أصل ويا مسلمان سؤالناك بلام كاسيش كده سؤالي ليه دكاتن أو براسي أصل ويا ما ردينا كينوا أجر دروج دكاتن أمز علينا بالظاهر والله يتولى السرائر أجر هيتي شيء أو بلام بدل فقيرة لوي ده دعوة دكا أجر بدل فقير نبا دعوين ذكر سؤالي نذكر يتر سؤال كريش براسي يقلو كسانك وأصل ويا إنسان بيان ببخشي وفي الرقاب وهو أخير صنف كلاوانيك ومشمول ببخشين أوانيك وفي الرقاب أوانيك ودا كويلن ودانوي آزاد بن لبو آزاد كردني وان أويش بار بخشين لبو آزاد كردني كساني شي كويل براس يقلو زيغاني يقلو أصنافانيك خواي قول بخشين بوان ببر بساك باسي كده أصل وان مسلمان فكريان ليب كنوزان دقل زانان دفن من نكر كويلة أو إكوا أسيري شل بردست دجمن كبا بارد توان نزات بيبيوشتا ببخشي لبيناو إكوا نزاتي بدي لبيناو إكوا
نزات بيتري هو اللي رد صنف يا شباب كده لو صنفاني كوا يا متي دانيا لزمني أو بالروت ساكي كخواده سبحانه وتعالى ولا نتجج ده أو بخشينا كلا لروانج أو عقيدة وده كوا كل سرتها ده باسكر أو بخشينا أو لا نتجج ده إنسان دقينته أو بلو باو أو وصفك أخوائي ولا كوتايات كذا ده فرمي أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون إتر ليرز ده لبركو تأي هاتني كاتك دوستين وبشتواني خواهي قولا لواني ده دين وخزمة دواتا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.

مامۆسا من یەک کێشەیەکم هەیە لە ژیاندا. هەر کەسێک لەگەڵ هەر کەسێک کات یەکەڵ ئەبم ئەم کەسە ناپاکیم لەگەڵدا ئەکات لە کۆتاییدا تووشی ناخۆشی ئەبم لەگەڵیدا ئیتر نازانم ئەمە باجی دڵسافی خۆمە ئەیدەم یا خراپی خەڵکیە. الحمد لله وبه نستعين عزيزك بك يا سا لجيان دا زور بي منتانا بجي منتت بهيج كز نبي جقل رب العالمين نبيت سرد بهيج كز يكو ما يشينا كي هات أهلا وسهلا يا خوا بخير بيت كي جروشت خو حفيزي بيت كوابي يعتزل ما يؤذيك أما بك بياسا هرشتيك هركسيك لجيان تا ئەزیەت یەدا وازی لێ بێنە ئەگەن نووری چاوتە چاو چەند خۆشەویستە ئەگە با لە ئازار عیلاجی بۆ وەرەگرین بەڵام ئەگەر عیلاج چارەسەری نەکرد ئەگە بە عیلاج چاک نەبوو چاوم دەرەهێنم کە چەندی خۆشم ئەوێت کەواتە تۆ بە تەنیا دابنیشی بەبێ ڕەفیق و دۆست دابنیشی لە ماڵەکەی خۆتا دابنیشی زۆر باشترە لەوەی کەوا ڕەفیقێک ئەوە ئەزیەت دەبات بەبێ چاو بسوڕێنەوە لەناو کۆمەڵگایە بە نابینایی زۆر باشترە لەوەی بە چاوێکەوە ئازارم بات ئیعتەزیل ما یؤذیک وعلەیکە بالخەلیل صالح بەدوای ڕەفیق و دۆستی صالحدا بگەڕێ کەسێک خوات پێ بناسێنێ کەسێک دەس و دەم و دڵی وەکو یەک وابێت کەسێکی بەرژەوەندی خواست نەبێت بۆ خوا لەگەڵ تات یەکەڵ بوو بێ بۆ خوا لەگەڵ تا دۆستایەتی کرد بێت وقل ما تەجیده پیاوی صالح و ئینسانی باشش زۆر بەکەمی ماوە ئەمە ئیمامی عومەر لە سەردەمی نبووەتە نەسیحەتی یەکێک لە ئەسحابەکانی خۆی ئەکات فکەیفە ئەم سەردەمەی کەوا ئێستا خەڵکێک ڕەفیقتە دۆستە ئەو نازانی تووشی گەورەترین مشکیلابی لەگەڵیە لە کاتێکە هیچت نەکردووە کەوابێ عەزیزەکەم هەر کەسێ خۆشی ویستی خۆشە بێ هەر کەسێ خۆشتی نەویستی خۆشەویستی بە زۆر نابێت فما كل من تهواه يهواك قلبه امام شافعي رحمتي خوي لي بيد فرميت شرطني او تو خوشت ابي او دلت بوي اشي او دلي بو توبشي او تو خوش بيت ولا كل من صافيته لك قد صفى شرط جنيه تو دلت برامبر بخلقي صافى او برامبر بتو صافيت كوابيت اذا لم يكن صفو الوداد طبيعه اگر خوشويستيك دوستايتيك طبيعي وسرشتي نبو دولايان نبو هر دولا دوليان بو يكتري نشو او كاتا فلا خير في ود يجيء تكلفا خوش يستيكي واو بو چيه بزور بيت تو تيب بزور خود بكيت خوش يستي او كسا تو تيب بزور ببيت هاوري تو تيب بزور سرداني بكي كاكا وحزيبة تونية حزيبة مجيسي تونية تو بو اروي عزيز بجيه كن عزيزا مرفوع الرأس في الدنيا زور بسر برزانة بجي عزيزكم لا يكن همك الناس اهوا بجي خمو فجارت خلقين بيت الناس لا يعجبهم شيء اما بكياسة بخوا ياسا تيارة دروس كبو خلقه وخلقه جلطة بولي دات هزارها كومين تناشرين بونسي جالة تيارة چية امريكي كان واروبيا كان چندين صالة تياريان دروس كردوا باشا ايستا لما وي 24 ساعات ابولي من كارباي همو ام كردوسان وعراق آدم خلق هزارها جنيوي ناشرين بوني دات برو كومين تكان وكاتا علي ام خلقه چية بو خاطري خوا ولا يرضيهم احد خلق هیچ کس یک ناتوانی رازیان کات خلق لخوان رازی نیه انجا گریمان همو خلق لتو رازی بو همو خلق تو یان خوش ویست اونه لایکت زور بو اونه کومینتت زور بو اونه شیرت زور بو اونه محبت یان هبو بو تو اما چه سودی که هی اگه خوالیت رازی نبیت اگر تو لأسمانه معروف نبی با لأرزا معروف بیت چه قیمتی که هی کواتا اگه خلقیش همویل یت تو ربیه هموی تولابن لتو پش لتو بکن اگه خواه پشت اللی انا کاتو براوی عزیزکم یکی بل سلفی صالحا فرمید من عرف الناس استراح هر کسی خلقی بناسی استراحت کات الناس معادن عزیزکم والله پیایی واهی حتی ایسالم کلو سانیه بس دسی لخیره هبو بس آموشگاری خیری خلقی کردو هاوکاری خلقی کردو لباشه زیاتر بخلقی نوتو توشی یک فضیحت یک بیت كإنسان بدرنية توشي لمشتانا بيت توشي قناهية بيت أم قناهي وخلق آشكرا بيت لما ويك دقيقة هزارها جنية وهزارها سكايتي بخوي وخانوادو بنمالك يكريت أو خلقية كوا منو تو أمانيو دليان رازيكي من عرف الناس استراحة هركسي خلقي بناسي تري استراحتك أبو خوي إمامي مالك لسردمي خويا أفرميت
منذ عرفت الناس لو كاتيك خلقي مناسبة طبيعتي وسرشتي خلقي مناسبة لم أفرح بمدحهم قد الخوشن بمكاتي مدحي من يان كذبت ولم أكره مذمته قد يشبيه من أخوش نبي الزمي من يان كذبت شكرا من خون باشا ناسم يستان خلقي اگر مدحي من كاد من خون باشا ناسم وقالتشم بيه بكاد الزمي شمبك هر خون باشا ناسم كوابيت بيوزناك بمدحي خلق دل خوش بيت وبزمي خلقش دل ناخوش بيت بخوا خود يقلا كرو هموشت يقلا بيتو بوت كوابي الرازي كردني خوا أبي مهام وأبي آمان جو هدفي منو توبية يقيسو بيبوها ملايك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سكاتك دعاء بكين دعاء كان من جلاد بي ينكات كان جلابوني دعاء كمانا ودعاء سكسشيش جلاد بي يكم دعاء مسلمان لبو مسلمان لو كاتيك أجاي لينيا أجر بيك خواي جبر سبحانه وتعالى قبول ذكاء وكبي غنبري خوا دفرمي عليه الصلاة والسلام دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة أو حديثا جورمان مسلم جرايتي ودفرمي دعاء مسلمان لبو مسلمان لكاتيك كمسلمانك آقاي ليني اللي باشم لبوي دكا أو دعايا جدايا وخواي قولا قبولي دكا بوي أصحاب وأحبابي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بردوام لباشم لا دعايا لبوي اكتر دكرت وإيواب ودي فرمو أقر أمن داوا كاريكم هبايا لخواي قولا سبحانه وتعالى بر لو خوم داواي بكم لبو خوش كبراي مسلماني خوم داوا دكرت شد نزانم ملائكه لسر او دعاي امين دكا ودشتي ولك بالمثل او كداوات كلبو خوش براي مسلمانت او لبو توجبي دمزاني او دعاي ردنا بتبو يبر لو داوايا كلو خوم بكم لبو مسلمانان دمكرت دوم دعاي كسي استمريكراو وهروا دعاي كسيك قشتي عربي ودعاي دايك يانباوك لبو من دالكي پیغمبر خدا فرمی علیه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن سي دعاها قمانية لولم دانويان دعوة المظلوم دعاي كسي كستمي لكرابي ودعوة المسافر كسي كشتيار بي ودعوة الوالد على ولده دعاي دايك باوتش لبوك تكيان لبوك ركي أو دعايا ردناك لتوخواي قوله سبحانه وتعالى قبولي دكاتن ودعاي كسي روجوانان أو كسي كبروجيا ودعاي بيشوايا تشيدات برور كسي كمسؤول بي سروق بي بلامدات ور بي خواي قوله دعاي أو كسش قبول دكان ودعاي أو كسانش كزور ذكر ويادي خواي قوله دكان خواي قوله دعاي أوانش ردناك لتوان دفرم ثلاثة لا ترد دعوتهم سيجور كسمان هي هركاتك أجر دعائي كان لهركاتشي دعايا كان يردنا بتوا لو أنا الصائم حتى يفطر كسك بروجوبي حتى أو كاتك افتار دكاتوا هر دعائي لو خويبك لو غير خويبك خوي جورا والله مددات واتب بي والله منابي والإمام العادل كسي تشيش بيشوابي بلام كسي تشي دات وربي دات وربي دعاي أو كسي جرتنا بتو ودعوة المظلومي دعاي كسي استملك رابش ولا روايات كذا فرمي ثلاثة لا يرد الله دعاءهم يقلو سيكساني كخواي قول دعاي ردنا كاتوا الذاكرون الله كثيرا أواني كزور ذكروا يادي خواي قول دكان سبحانه وتعالى خواهي قول الدعاء وبرانوي أو كسانش رد ناكاتوه كواتو كساني كبردوام خريشي ذكرو يادي خواهي قولنا دعاي من دالي صالح لبوباو چبكا يان لبو داي چبكا أو زكزبي يان قربي ديسان أو دعايش ردنا بيتو پیغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لترفع درجته في الجنة فياو هي آفرته يا دروجي قامت كدسنا بهاشت لباش بليان برز ذكرته بليان برز ذكرته فيقول دلي أن هذا أريب بتسأمن جيش ما أو شوية نبرزا هو من أو كارو كردوية من أبو أمانش بيدلين باستغفاري ولدك لك بلي أو مقام أيتو نبو مقامة نزل تربو رام لبروين من دارك أو أن دعاء بودا كردي أو أن دلي إيمو داواي لي خوشبوني بودا كردي مش بليتو من جيان دا أو شوية لکات یستان لخبر زن کله شو جناب دوی زارو چن زر هر دستی اگر او دعای بک دی سان خوای گورج دعا در نا کاتوا لا اله الا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاشمري اللهم اغفر لي فروردگار اليم خوش ويان هر دعاية شبكي إلا ولام ددري توا واغر كسك دز نيجي قرت بيو نيجي بكا او نيجي كشي قبول دبي كواتك زناب لخو هر دستي اگر بو شوازه كباس ما كرت او ذكري بكي انزل فاش او ذكران هر دعاء لو خود دو غيري خود بكي واتببي ولام نابي دعاية وكسش هم بدز نيش وهم دم بالذكر وخوي لذكويتن باشان هل دستي دعاي دك دعاي أو كساش قبولا. پیغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يبيت على ذكر طاهر فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. دفرمي هل مسلمانك بدزني جوا وتبر له يبخي دزني جبقري باشان دم بالذكر بي با ذکر و تسبیحات خوای گور خوی لیب کوی پاشا که خبری بو داوی هر شتک بک که خیر دنیا بی یان قیامت بی الا خوای گور سبحانه و تعالی پیدا بخشی دو مرسی مرزیدانه یکم بدزنی جوبی دوم با ذکر و خوی لیب کوی سیم هستی داوال خوای گور که سبحانه و تعالی الا و که داوا دک خوای گور پی دبخشی. دعا کردن بباران وكي قورا من يونس عليه الصلاة والسلام اگر بويج لخواي قورا دواب كي بباري وخواي قورا رتي ناكات ودعاية كردي لناو زجي نهانك كي بوك فرموي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هيتس برسرا وقنا براستي إلا أتو نبي پروردگارا پاچي بيگردي بوتو براستي من لستم من لم لو كسانم كستم لخوم كردبو. تفرمي هيز مسلمان اغنيا اگر بو دعاي يونس پیغمبر دعا وكله خواي گورا خواي گورا جواب داتوا لناو ناخوش بي لناو ناخوش نبي بلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ودعا كردن بناوي گوري خواي گورا باسم الله الاعظم اگر باسم الله الاعظم ايش دعاوك له خواي گورا خواي گورا رتيناك تو زارك پیغمبر صلى الله عليه وسلم جاي لبيا وقبولكاتي فارنا وكيد يفرمو اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بيغمبر صلى الله عليه وسلم جاي لك سقبوني أجي دك ديان دعاي دك أبو الشعران لخواي قورا دباراوا. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي أوا بناوي قوري خواي قورا باسم الله العظم دعواي كرديا واركز أجي باسم الله العظم دعوابك إلا ولام ددري تو وأوي كداوا دكا خواي قورا بيد بخشي. ودعاي أو كسي إتسي لبو حج دتي يان لبو عمري دتي ودعاي أو كسيش كزيهاد دكا لبيناي خواي قورا سبحانه وتعالى واتلقو ربانو ميدان دايا بنفس نفيسي لفعل مسلمانان دکا و رای و بیداغی توحید و یکتا پرستی برس کردو توبویتا پیجمرگی خواه و پیغمبر صلنک پیجمرگی شیطانی اواش هر دعای چو که خواه گوره قبولی دکا دفرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الغازی فی سبیل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه. او حدیث گوره من ابن مازه جرائتی وان دفرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او کسی زیاد دکا واتا تید کوشی او پر طاقت تو نه خو هنه اثر بدکا لبو برس کړنی وای وو شی خوای گور تاکو دینی خوای گور سبحان تعالی زیجیر بکا او تسپا او د مزره او بکا بکاتا سترو سیبر لبو مسلمانان به آرامی لجری به حسینه وا او کسی لبو حزیان عمره دتی او انا همو میوانی خواینا وفد الله نا میوانی خوای گور نا خوای گور بنج کردون امانش ولامی بنج خوای گور اندایته وا بو اوانه داوی هر شی له خوای گور بکن إلا خواي جورا بي عند بخشي إلا خزاو كساني كلا بيناي خواي جورا تي دكوشن كساني رزدي جداون أورش بداخوا خلشي بي أدبي دك بنا برو كساني كلا بيناي خواي جورا تي دكوشن وأنا كلا بيناي خواي جورا زنجو زيهات دكن روبرو كافرانو بيدين كان دبنو بينا نكاني أم بوز دكنوا كمل سر ما نبهر سي بشكي زياد بكي جايد المشتكين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم إمل سر ما نروبرو كافران بوستين لغوربان بمالمان
بجيان من بزبان من واتب إعلام وراقيات من زنابت أقر بيتو لوانيا لسوشيال ميديا فيسبوك كتابي دبي ليش دفاع وبرقريب كي بهر شيء بقل شيء وازكان زعوانا كساني رئيس دي جلاون يوي نيسان تانا وتشريان يبدو أخوانا خواستا بي أدبي بريزيان برانبري بكاتن وهو كساني كا حزو عمرش دكان بهمان شيء وبرزان كاوانش ميواني خواهي قرن بداخل وروكه برانبري وكساني شرط بي رئيسي دكري كابره روجانا رجاي تركيا ونازانم اوروبا وسيران وسفه بكس نقيله ونا زماني نازله بلام كابره بي حج عمره بكيدي كنا دويله دبيتو خلق زمان درجيان بران بردك خوي غور بندك تكاد وانا كساني رجيناون وفد الله وانا ميواني خوي غورنا وانا جوابي بانجي خوي غورن د نك بانجي نفسو شيطان بو هر دعا يك بكن قبوله بو دبي بي خدمت يان بري كور دستو بيتا ماز دكم وي كساني رجيداون دعاهم بوكان لبروي دعائي ولو خوتان يا لو غيري خوتان ردنا بيتوا دعاء كردن لسيهيشي كوتاي شو دبرزن كدو بجد شو دروا بشك دميني ألو كاتج دعاء قبول وكل حديثي هاتيا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر كاتك دو بجد شو دروا بشك دميني وتسعاتك برلنيجي بيانيك وسعات زوز والبيلوزا كخواي قرر سبحانه وتعالى تيداديت أسماني دنيا يقول خواي قرر بانك لعبد بندكاني خواي دكا ودفرمي من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حديثك اش متفقون عليه واتقور من بخاري قرر من مسلم جرايت يعني ده فرمی چیلم ده پاره تو دی، حتی ولی میده ما. خواب انجد دکه خوا، خواب انجد دکه. چون با آگابا، لوقاته با فرصت انسان که لخواهی گر زور نزیک بی، لوقاته که زنابد لساز دادای، بوی ده فرمی لوقاته با ترفت بزنه، زور دعایت داد که زور. که تو برستی شوند کنی بچوان تا، لخواهی گر لسا او شوند دادنی که زیبی که پیشتر پیل لسا دانایا، او پری. يعني الزليلية برا برخواي جور سبحانه وتعالى كخود ده تميني وا لخواي جور الدواء ده كي وخواي جورش بيه خوشة لو حالته بتبيني أجر دعاء بيه خواي جور رتينا كاتوا دعاء كردن للروج الجمعة بدري جاي روج كي بتعبتي لدواني يجي عصر هتا روج عوابون أجر لو كات دعاء بيه ردنا بيته ولا بالحديث بيه غبر صلى الله عليه وسلم فرمي يوم الجمعة 12 ساعة روجي هيني دعاء ده كات جميرة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر دفر من روج الجمعة دوازده كاتجميرة هر مسلمانك لو كاتا

داوای هر شتێک لە خوای گەورە بکە ئیلا خوای گەورە پێی دەبەخشی و لە کۆتایی عەسر ئەوانە کاتی جیرابوونی دوعایە بۆ لەو کاتانە لە خوا بپارێوە. جەنابت دەکرێ لە ڕۆژی هەینی دەست بە دوعای بکەی، واتە لە دوای عەسر بەر لە ڕۆژ ئاوابوون دوعایەکەت کۆتایی پێبینی، واتە هەینێکە یعنی زەختی زیاتر لەسەر بکەی ئەو دوعایە بەبێ وەڵام نابی. وەکو سەلەفی سەڵحیان فەرموو لە ڕۆژی جومعە لە دوای نێژی عەسر وەڵاهی هەر دوعایەکمان کردبی إلا ولامي دعاء كمان بتساوي خو ما بيني دعاء كردن لكوتاي تحيات واتكزنا وترني شي دكي واجب يعني سنة بكل التحيات دادني شي كلناو جورترين عبادة داي كنيجا ألو كاتب الله سلام دانوا نيجا كت كوتاي بيمينا سلام ما دوهر دعاء بكي خوي جورتينا كاتو شو بيغمبر صلى الله عليه وسلم ألو كاتب دعاء كده ولا دعاء نيجي بهمان شيوا بس يعني كل بيغمبر صلى الله عليه وسلم أي دعاء أسمع أي لا تسكاتك ذات الدعاء يمكن دعاء كان من جيدا بونترا فرموي جوف الليل الآخر ودور الصلوات المكتوبات لكوتاي شودة وأدعائك لكوتاي نيجا فرزكان نيجا كريزا كوتاي نيجا فرزكان عندك العلماء دفرهم بيش سلام داروية عندك العلماء دفرهم باش سلام دارو ميماتو لبيش سلام دارو لباش سلام دارو أو دعاء نبكى كبيغمبر صلى الله عليه وسلم كدي طبعا دعاء كان زورا زنا بده ثاني هر زاري دعاء شي بيغمبر صلى الله عليه وسلم مرجري دعاء كدي لنيوان بانق وقامت برهزان لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه بيغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم دعاء كردن لنيوان بانق وقامت ردنا كتو كوات زنا عبد روجي 5000 فت اللي بردست دعاء كردن بتوا شو روجي 5 مانق و 5 قامت مانيه كبانجي دا جوابي بانك دا واغا سنتي شتكت كاكا اتا قامت دا بستي او كاتيبة فرصت بزانا دعاي كرورة بيز دعاي لخود كقبولة وبزمانتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعا كردن لكاتي بانك ردنابتو لو كاتي كبانك دي دعا كردن لكاتي قيشتن بدجمن لقو ربان كاتي كمسلمان روبروي كافركان دبنوا كذا كونا بران بريك دي لو كاتش دعا ردنابتوا سنتاني لا تردان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. تفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دعاء ردناك الدنيا كم ويرد كريتوا يعني بزوري ولام ددرتو لكاتي بانكدان ولكاتي زنبو لكاتي روبرونوي كافرو بيبروها كان دعاء كردن للشبي قد البرزان أو يجردنا بيتوا وكداي برز مخاتو عايشة فرموي أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أقل بزام كامشة والشبي قدرة لو شو فيلم ده كيت صدق عايش بكم طبعا دعاء زوره وني أخو ذاك من عايشة ديزاني قرآن دعاء تدايات سندين دعاء بيغمبر إلى بربوا بلما بس تيبوا دعائك دعائك بك كتايبت بيبوا شو بيلا خوي جرب بارتوا فلم بي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فلم إخواته لي بردي ولي بردن تخب في خوشة بو إخوة لي ببورة يعني دعوة عفو لخوي جرب ولا لباشتي دعائك أنا بو ابن قيم دفر من رحمتك والبي اگر ويست دعاي بكاي ومسلكان زور بو في ويستكان دزاني بشيان دعاء كان دس بيبكاي فنبزري اللهم انك عفون بالاخوات عفو فاعف عني اخوي عفوك دلقر اخوي غير عفو كردي همش تكان لو زي بزيدك ويد دعاءك زور شامل وكامل دعاء كذا لك اتي باران باري كاتي دا بزيني رحمتي اخوي غورا دعاء رنبت والدعاء عند نياي ودداي وتعطى المطر لكاتي بنقول لو كاتي كباران دباري واتلكاتي باران بانك قلبن بارانك ايبي اتابتي بارانك سرتابي دعاي بك دعاء ديسان رد ناكرتو دعاء كردن لكاتي تشناديار لهم الشبيك لكاتي تشناديار لشو دعاي بك لبري بيغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم ان في الليل ساعه لا يوافقها مسلم يسال خيرا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه اياه وذلك كل ليله ده فرمي لشو دا كاتك طبعا وكاتي دياري نكرديا لو كانت ناديارا اتو اگر لو كانت داوي هر شتگ له خوای بک بزی خیر دنیا بی یان قیامت بی الا خوای گوره پد بخشی دعا کدن لکاتی خوار نوی اوی زمزم اگر خوار رزیلی نای شویا حرم مکه ان مدری شلوی اوی زمزم یان اگر مسلمانک هنا بر لو زمزم کی بخو دعای بکین ردنا بتوا ما او زمزم لی ما شوری بلا اوی زمزم به هر نیت چک بی خو یوا به هر مبستک امام شافعی ده فر بنیت علم خوار مو خواهی گوره کردی او عالمه گوره یه و انسان سنت کد و زمزم خبری اللهم اینی اسألك علما نافعا و عمل رزقا طيبا و عمل متقبلا انسان او دعای بکن زور زور گوره یه دعا کردن لکاتی بیستنی کلاشیر کاتک کلاشیر بانک داده
ألو كاتا دعائي بك قبول ده بيش بيغنبال ده فرمي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح ديكتي فاسألوا الله من فضلي فإنا رأت ملكا حديث كتاب بخاري مسلم فرمي كاتك جوتا لدنجي كالشير بو أو دعوة فضلو أداشتي خواهي قرب كان تشونك لو كاتا فريشتي بيني بلان ببيت سواله أقر صاك يان عاشوتا جيدريش زري ألو كاتا أو شيطاني جيدرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلان كاتك كلا شربان دك ألو كاتا أو ملائكتك بيني ألو كاتا ملك خواهي قرب دبارين دعاي دكي وتعبتي كسي روجوان كيستامو تانزناب تانبروجينا دعاية تعبت بخوتيا أيش لكاتي افتارك نولي صائم دعوة لا ترد عند فطره إنسان روجوان دعاية تعبت بخوتيا من روجك طبعا نقل رمضان لغير رمضان إذا روجي سنة شدقرت ما دمتو بروجو بوي لو كاتي كذا تفتار بكيوا ألو كاتي دعاية تعبت بخوت أقل لخواهي قبر الدواب كي خواهي قبر سبحانه وتعالى قوي دكت سون هر پیغمبر شي بريس كاتي خوي دعاية كبو وتعبت بو بخوي دعاية كي كرديها وخوا قبول كده إلا پیغمبر صازم هاري قلت له روج قيامته وبتشفعاتش قبر لبو أمته ملتكي أتوش كأمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أمته شي ريس دي جلاوي لبنوي أمتي قرآني لو تي لو كاتلين كبر وجود بلو خواهي قبر سبحانه وتعالى دعاية دعاية عام هي هو هيت فلام دعاءك التعبت بخود يعني وكو كرامتك وكو رزدنانك لوتو خواهي قرر فرمي اولا بو غيري خود بو فلام اشتاكي دعاءك التعبت بي بخود لمن او كاتا من لوت قبض طبعا هم من دعاء تعبت مانية ونيا همو دعاء تعبت مانية با او دعاءنا آما دبكين التعبتي مانجي رمضان سي دعاء كاكا دعاء كمنية سي دعاء خواه فرمي بقرينتي سي فارانو يبكا وريد اقرم تكري او دعاءنا بكي او دعاءنا بكي لخواهي قرر بباره و پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمانتی او ایدایا که اگر او دعای بکی خوای گور سبحانه و تعالی دعای کدرنا کاتو و دعای کشت قبول دکاتن که تا وانا سن کاتو شوی نگبون که دعا عبادت چ زور گوری دعا و هو العباده دعا و مخل عباده بر روایت زیاتیاتیا دعا بریتل عبادت دعا بریتل عبادت يعني كتون نيجي دبي بكي روجي بكري دبي او دعاش بكي من لم يسأل الله يغضب عليه ويترشي دعا بك لخواي دا ونك خوالي ترد بي وقال ربكم ادعوني استجب لكم فرورد قارتان فرماني چي بأي وأي أمت ملت كتنها لبي دعا بك بس دهي بارنك فاتل غيري خواي قونا نابي دعا بك دعا كدن لغيري خواي لوش تاني بخواي دكري او كفر شرك خواه پنامان ده بس دوی داواب که اینلا برانبریش دا بالین چه به ایم اگل ایم من داواب کد بطنیا اویش والله من داتو این زفر می این الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین اوانه که لخوای گوره داوانه کن نپرنو بلا مستعداد یعنی هی لغیری خوای گوره داوان کن چون رو که امت و ملت بداخوا در که خوای بزیشتی هست در که بشرکان داوان دکا در جویت سجاده هاوار دکا خوی زلیل دکا ادی در که خوای گوره سبحانه و تعالی نه بوی دبیری زلیل تر دبی هر کس جیشی پی نادا پر ارگالتا شی پی دکن اگر خلق او خلق بو شیوی او ها بو معنویات و خشوع و دعا دکل بشرکان اگر او ها لخوای گورد دعوی کبی واللهی والام دانوی دعای کان یعنی دعوی کارکان یعنی بچاوی خویان دادید زر پی خوش بکورتی آماجه بشتا چی بکم یک روشتانه که استاکه دکره پی دگوتی خو پیشاندان که خلق دسیت سزاده خو پیتا منو ما فشی شخصی انسان دیویل رگایی شقام پالا پستور صد صلاة دروس که تاکو دعوه کاری زیب که بلا من روی شرعی آیت سنده شرعیه او مسلمان دی بیوشتیب که یعن نا طبعا ایمه مسلمان نوی ناکن خوش من زلی ناکن لبشارکانیش دعوه ناکن خوش من مندی ناکن اوی موقفی شرعیه که کاتی خوی امام عمر نشانی امت ملتی داله سردمی گوره من عمر خوالی رازی بی گوش گرام بو گوش گوش گرام و فرمیان ای گوره ایمان داران گوش گرام بو چب کن فرموی هرزانی کن یکو تیان خوی ما خوانی گوشت کنی نیا فرمون می کرن بو خوی هرزان دبی می کرن بو خوی هرزان دبی بل فعل بخصی گور من عمر یان کرد ایدی گوش بو گری دبو آخی لسارک یعنی نیا خواری کما تا انسان اگر بیوی پالا پستو درست که او پالا پستو شرعیه حتی اصلا جزو شوی نکا این دنیا که بزین گران دبی هر کس ساری خوی را دگری بزینی تینا که یکو سر دسالا دیتا سر خطو بزینی هرزان دکا که وکو موقعی فی مسلمان ده دانی شلم علی ده بزینی تینا که که که دوام مکده لما اری خود دانش را بزانه بخوی پالا پست دروز دکن او موقفی شرعیه و پی فرمی ایل زنبه دکن لکاتی فنگه و رو ماری تو که چیو ماری مچو زاده
ونیا او خو له خو گورترین پاله پاستوی کوات ایسان دانشه ورمز گوتی له خوای گور دوا کو زانه خوای گور دوا کاری کزی بزی دکاتین صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمين. بردوامي لخزمتي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم ولخزمتي يا لخوش ويستو برزكاني لصالي هشتمي هجريعي لدواي جنگي مؤتا لدواي شهيد بوني بوليغ لسر كردو پالوانا كاني اسلام كهميان نزيكا كاني دوري پیغمبري خوابون عليه الصلاة والسلام بدواي اودا پیغمبري خواب عليه الصلاة والسلام هر لم صاليا كصالي هشتمي هجرية ولمانجي جمادي آخرية اما عثمان جنگي مؤتا لجمادي يكما جمادي اولايا جنگا كروي داوا واتا ل پينجم مانگي سالي هشتي هجريه لكاتك خالد كوري وليد ل مانگي دوا ل مانگي سفر ابو تمسلمان هل وكچون عمري كور عاصيش او كاتب ابو تمسلمان مانجك دواي اوا هل مانجي دوايه پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم عمري كوري عاص بانغا كات عمري كوري عاص وكو عرزم كردن يشيق ولا سر كرد بارزة كاني قريش وعلاقات السياسي وبيواندي لغا الملك ودى صلاة دارو خاو النفوذ كاني أو سردما دابر دوامي هبوا وبو شويبو بمسلمان كالدر سرابردوا باس مان كلا حبشوا قرايو لقال خالدي كوري وليدا شنو لا بيغنبري خو بيعتي دابا بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام خويا جيرتو فرميد بانجي كردن بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي بشو جلي جنگ لبركو تشكو امانه ببستو بقررو ايش يا كمبيت فرمي من يجرو اشتم خوم حاضر كردو جلي جنگ بوشيو هات ما خدمتي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام افرمك هات ما خدمتي دزنجي اشت وكاتيك هات ما خريكي دزنجي اشتمبو لكاتي دزنجي اشنكيا اها تيرواني تا هم وجياني تما شاكر ثم طاطا راسه سري نزم كردو بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام باشا فرموي ادنيرم بقياده جيشك أدنيرم بقيادة جيشي جاء دو مجدشي داتي يك فرمي أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك أدنيرم بجنجيك بقيادة جيشي كتفيك هم سلامة دبيت وسلامتي سر قرنواني هم بغنيمة ودسكوتي شو قرنو بلا أدنيرم بجنجيك بقيادة جيشك تفيئك هم سلامة دبيت وسلامتي سر قرنواني هم بغنيمة ودسكوتي شو قرنو بلا أو أندش بزانا بدو رواد وأزعب لك

رغبه في المال. في غنبري اخوان من نبو تم نبو مت مسلمان لبينا وبدا زيناني مال وسرت وسام شخصيه يكو عمري كره عاز الحقيقه ده كم مكانته كم جيغا وكم بارن يتاوكو بي سي بسرت وسام ببدريتي و هر چونه کیش بیست به شرک و کفر کی خوی و راب کرد، آوندی برادر هی ل ملیک و دسالات دارو بابلین جور پیوانی او کسردما بیگر نخویان. هر نزیکترینیان نجاشی و حبشیه. پسشان ملیکی بحرینو زورج لوانه که دعایی دار ل سردم ل دعای پیغمبری خوان در درآش و بولای ملیکی بحرین شو بولای شی علاقتی لگم هم یعنی هبو. شخصیتی که ناسی او ناسرا او هر پیوتر او ل داهی کانی عربه ل لحاتو سیاسی کانی عربو. فرمي يا رسول الله من نبوته مسلمان رغبة في المال بلى إنما أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله من لبرخاتي وهاتم كإسلام وقوشي للروايات كان رغبة في الجهاد من لبرخاتي وهاتم جهادكم لم دين دا وهرواج لقل بيغنبري خواب منه صلى الله عليه وسلم جناء بمال نهاتم أشهد في غنبري خو عليه الصلاة والسلام أم قايدة شو أرمانجا هاتوا بوتا مسلم شو أرمانجا براين يو تصور كان إساءة شي نسري تو شو أرمانجا بوتا مسلمان أبو بكر عمر لكيو مسلمان أبو بكر رضي الله إلى سربيت يكن بياو كشون في غنبري خو أكوتو عليه الصلاة والسلام حر بدايتي وحي رفيقي غارتي رفيقي هجريتي أمانيها قال باشا وزيري بردوامي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام كشي توزيش كابينين اي خات تجير قيادي عمري كوري عاصو كتشوار مان قبوت المسلم عمري كوري عاصك تا تشوار مان بيانج مان بيانج استا لبير كردنوي محاربي بيغنبري خواه هوالانا لما محاربة كردني اسلام مال كأما يوت بيغنبري خواه فرمي يا عمر صلى الله عليه وسلم فرمي يا عمر نعم المال الصالح للرجل المرء الصالح بوي نظرية كي شاشي كاتو بيغنبري خواه فرمي باشتين بايرا باشترين شتى بدري ببيعوي صالح بيعوي كصالح بيت كخواناس بيت شو كمال سلوة سامان عيب ونقصني يقر ودي هاي بيت نسان دولة من ديوكون عيب نية كجنجاري كباس ما كردو ليريا هاولا كاني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام واني بيعوتا ودمج دا بيدرا وكي بهشت عشر مباشرة بريكي زوليا لدولة من كاني أمي إسلامي بلام تواني يعني بهاج بكون شو كمال يعني لدل يعني أبو مال يعني لدس يعني أبو مال يعني لخدمة الإسلام أبو مال يعني لخدمة بيغنبري خوي أبو مال يعني لخدمة حلال وكارك أبو كالله سبحانه وتعالى بيخوشه بوني مال بمن نعمتك الله بيدا ببيعي صالح كاتك مال لدسي بيعي صالح شو دروا كوت بيعي دسي بيعي نا صالح وانه أو كاتب يتوبال بوخوي أبو مجتمعكم ألقاش بو خلكيش جناب دس بيعي صالح وبيع بركة بوخوي بركة بو مجتمع أبوكم ألقاه بلام عمري كوري عاص بو أمنا هاتوا لدواء أما بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بانغا شيكرت هاولاني بوكا كردواني آلاي دايا دسي آلاي كسبي دس خوي وآلاي رشي دايا دس قواتكي دس هزكي حتى يشي لهاولان كناوي حارثي كوري حسانة أفرميد لا هاتم ناو مدينوة هاتم شكاتك ام ابو لشخصك بما خدمتي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام كسيد مكنا ومزغوت ومدينه وامانها هم يورجاوا كوبونه تواني بلال رضي الله الى سربي لبردم دسي بيغنبري خو وصاوا شمشيري شي بدا سويا صحابه كان جريس كراون ترتيب كراون وكاتي تعبي او خو اما ذكرنو علي رشيان بي وتم اول شيء هات شي رويداوا وتيام بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام عمري كوري عاصي كدو تقيادي جيشك وينري بلا يقدر يعني مدينه ورده ورده خروشاو پیغمبر خو علی صلوات و سلام نردی بوجگایك ک لروجهلات مدینه برو قبائل طی لو منطقه ندا ک شاخو شیو ک کجیکا پاشانیش کومله قبائل زوری تی دابو ک خبر هب و رنگ بدن بس شک پیغمبر خو ایو جیو بکان جاره پاکاتو پیژوی فتح مکه ک لهرشیه ک لدیان پلامای روم دراو چی دا تا کو جیبو گرفان نمینید ک ليود زيت يا بكري تزال للمسلمان بدري بو يا پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام ترتيب نو اوانيه اينه له بو شو نه كم جنگ بيوتي معركه يا خو جنكي ذات السلاسل افرمون مسافه دروج لمدينه ودوره مسافه دروج لمدينه ودوره پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام كجي شكي بو اماده اكات سياسات مجاهدي لقلايا لمهاجرين ولا انصار

0: هم يعني خاطر جير قياده امريك ام اريكو العاصو هاني پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام برا يعني كاتو درشن لمدينه ورزيش ورزي سرمايه شي بابلين كشنده سرمايه صحراء وسرمايه شي كشنده الا ورزي كي سرمايه پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام كارون تقريبا لنيوي ريغا ابن أجن أن يوير رجع عمري كوري عاص وكو قيادة وكو شون خالد كوري وليد حسي شيء عسكري عجيبي هي عمري كوري عاص إيش أو هاي. بي أجاد كوا قواتي كيزور لو أن كوا بوتواني بو برنجاد بنو يحب تيمار بيا خنا كمين وأمش سياسات صحابي بيا. بو ببلا رافعي كوري مكتج جهني أجرته بولاي پیغمبر خو علي صلوات الله مثلا تو برو روانه خبر بده به پیغمبر خو علي صلوات والسلام با مددك وقوتك كبنيري شكا هوال من لا عددي او جيشك هاتوا او جيشك هن ياخد او قبائلانك هن مسلحن وخلشي بتوانان وعددي شان زوره وخبر وابشتو پیغمبر خو علي صلوات والسلام 200 صحابي كي بو انيري لناوي انا ابو بكر تيا عمر تيا بقياده ابو عبيده جراح أبو عبيدة جرح كأميني أم أمتك لقائد بارز كاني قيادي أبو بكر الصديق رضي الله عنه سربي سلمي عمر يكون الخطاب لو قائد عن أبوه أبو بكر عمر شيتيا أفرمي كتشونا أوي بأبو عبيدة جرح أفرميت لقل عمرة تنسيق بكان سكسا أمج أميرة بس أبدو صدك سوء بس أمدو صي أم يا أبو عبيدة جرح أبو بكر عمر شيتيا أسائية مثلا جيش يقع أبو بكر عمر تيايا كاتك أبو عبيدي جراح رضي الله لسلبي قائد عسكري أو جيشي كينيري وأقنا لاي بابلين عمري كوري عاص داوا أكريت أمارتك تسليم أبو عبيدي جراح كات عمري كوري عاص فرميت من بيغنبال إخوة عليه الصلاة والسلام قياديش يومتي إهو مددن يعني هيزي إسنادن هيزي بشجيرين هذه بشجيريش عادة تسليم بيته بهذا الرئيس يك لبرو من أمير إيه نعم عمر وأبو بكر وتو شو أرمانجا مسلمان يعني شيء قيادة جيش أبو بكر عمر يتي دعاته عمري كوري عاصبة فرمي من بيغمبر إخوة فرميتي أو ده فرميتي أبو عبيدة جراح أشياء تلاي أفرميت جواب قرا عمر من أخيق سك بيغمبر إخوة شرباني بجوز كما فرمي أقدر من خلاف نكويته بين ثانواني. لبره أقدر توصل فيه شيء من بكم جرائل توكم. قيادك آيات دس عمري كوري عاص. عمري كوري عاص. برسيارة كذا فرمت أم منطقية. كسي كم بوب دوز نوا شعر زابيت. بكونوا كلا برو بيت شو بناكاني. كسي كشعر زام أبيت. بتشاور تشاور ساق ما بيت. كيه لما منطقانة كونوا كلا بري منطقانة هم يبزانه. شاخ وصحراء ودشت ودوري هم يبزانه. عادة العرب خلق هبوا دليل بوا وكتشون بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كاتك هجرة دكابو مدينة دليل إيش يعني قلاية أم دليل صحراء وباي صحراء ونازام تاريش وما نوني ناكا شون كان رقاء دوزيتوا حتى الآن ببون هندش يعني ما متيان بوني تيرك على أسمانه وندور يابون للرقاء دوزينا وكتشون جي بي إس يك مثلا نروح شو أنا دوزيتوا أنا فرميش يك بوب دوزنا على بابتك رجع ما بيشان بدأ دوتيان والله شخص يجني زور شارع زابل لما منطقة كابرة جينا يرافعي كوري عمري طائية رافعي كوري عمري طائية فرمي إيش شيء أم بياوت يا والله بياوت دزة كي محترف لو دزانة كئيت بناء وما قال لما منطقة شارع زا كنوا كلا بري سحرة زانيت حتى ألين ل خبري لدزية لو نوع نبو كد نوع دزة كانوا كبتاك تانية كتير تسر خلق دزي أكاتو بتاخي تاني عشان خلكي اللي قلنا هي شيء وناش قيدي لو سحراش عشان زاي حركاتك إيش كا رايكر دبيت لدس خلق رايكر دبيت شو تسحرة أو أنا كشويني كوتو نعتو أنا زور دواي كون بوش كتوني تيتين بو خلقي يعني بس أنا فهموا إيش اللي أستوى كاني كدوي خوي بس هيك هذا فهمت دائما هاتم هلكين عامة ما هي ناهلكين عامة أم رشت كنا ما كردوهم وهنا كيم رشت أو أمتي كردو لبس الوسط دائما أخو خلق نازني ودوي هلكي كرام أكرد هاد سمك كوتني من أو ما خواردو بس كزوي دزنا كوت يعني دزي كلي زام ووريا وأمانة فريق بنك. كبو بنك عمل يكون عازي اتفاق كا لقليا. ك لا يستاهل بابلين بتعبيراتي استاي جيش بيلا مرتزقة. مرتزقة وني بلقل جيش كاديت وكو بكريديت. بارد الحقيقة. هذا كلام عالم داسته امريكا جيش ناصر العراق داعش مرتزقه هرشي كوجدا نباوش يعني داعش ينكسيبه باريغات استاج عالم دولي متحضر ونازم وانا لاكي شر ببكري جيراو كان باري ذاته قيمتيني يعني خيني لدواء هو امريكا رعاص رضاي الله الى سربيه جيشك اجولان ب دليلي اما بلام ام دليلا اسمو سري استا دويت وزيشكا لجيشك ابيتو كابراك ك أماني كباري صحابتي أبو بكر عمر أبو عبيدة جراح شيء أم صحابانيتي يا أبي شيء ببين لهم جيش يشك لو كسانيك زور زور يارمتي أداتو نرموني يعني لقلا أنوني أبو بكر صديق رضي الله يرسل أجرته فرمي والله كشو أخوتي ساربو جلكي خوي بيا آدم جلكي خوي بيا آدم داي أبوشيم خوارنيشي بوب هاتا لي بجكردم او جليك هيبو او عبايك هيبو اداب اخويا ابو بكر الصديق رضي الله عليه السربيت ناهاتو اني تسب بطاوي مثلا كبروج دبري كردواني افرمت بدارك يام بدرزيك ام لاولاكي قائمه كربوي ام لاولاكي بقريت جو بويا ابو بكر الصديق يهود يا ذا الخلالي قلا ويك اشتكاني في قائمك جلكاني في قائمك أبو بكر الصديق رضي الله عنه سربيت أو بري أخلاقه نرمي لقلم في عوائل منت. شو كأبو بكر رضي الله عنه سربيت أو في عوائل هم أوها والله ناش. في جوي بقصي إسلام بقين بخلق بخلق خواني جيل. نباس إسلامي بكر دونه هيج. في عوائل كيدس في عوائل خليك يشتهي رو راش بابلين راو روتا. إسها ترنا أم جيش دا أم جيش عارقنا كنا أم جيش خلق جنوا بيكتينا دا أم جيش نواجه كنا أم جيش عبادة كنا أم جيش طاعة إخواني أم جيش صادق لغلك أم جيش خيانة لغنا كنا فعل ما كنا شر جنوا يعنيه أيش لا لا لا عبي إيه كبردوام خليك يوم بابتنا بو تغيير وتحول هو أدالة جاني أم شخصية كلا دواية إن شاء الله أسينا وسري كاتك عمري كوري عاز أروات نزيك ابنواني اللي جيش كلا شوايا لو شو نيك بيان ويا قواتي مقابلي تيايا شو ساردا بكردية لن تفعله يبسي أفرمي يكز بوين يا أقرب كاتو يكز أقرب كاتو عمر رضاي الله إلى سربيت هشك اللو عني جيت العيو بكر الصديق أفرمي يعني شي مالي أقرب مكانو وخلق الرقبتو حقي شكوان أخو أقرب كانو أقرب كانو فرمي عمر بيغنبري أخو عليه الصلاة والسلام كردويتي بأمير ولا خراجني كردوتي بأمير لبر أوى لي قرب جويبك عمر بيش أوى بني عز بشيت يا خي بقري حتى هذه الرواية فرم بني عز بشيت شعب عبتو لا لا حق لا ده ساقي هذا وتسيم لا كردوتو ويتو بأمير بسرمانو أن جاب جيشيش هيشي خوي قرمنا كاتو بمسر ماش ما شيء بيعلن أبو بكر الصديق الله رضى الله عليه بيت عمر يكون خطاب هذه أكاتو أنا دوایی هندی شکی جیش که دیگه فرمون داور دیگه این توپ چوپی بله با رقاب داد اگر بکنو ابو بکر رضای الله لسر بشه تلا عملی کری عاص بایم بای بازکات فرمون دیار توی آن نردوه بایی که رقام بم اگر بکنو فرمی بله فرمی دی و الله هرچی آن اگر بکات ولی من نیوی هرچی آن اگر بکات ولی خب من اگر بکو لیه گر ابو بکر صدق رضای الله لسر امنو بروجي دواي برنغاري او قبائلانا ابنواني جنق رؤادات قيادي عمري كرعاس وامانا لمديك زماني كما جيشكت يقشكين دسكوتي كيباشي عند زكويت بلان بشيكي زوري جيشك الرائكات بآساني اتوان هميان دس بخدسيان بهميان بقات وشيكشي بيه همي ليان بسين نواني عمري كرعاس رايا نقرر علي ريا راوست يعني شي اتواني بسريان بنيشين تاخيان يعني فرمي الكزن الروتو ام جاركس مخالفين اكات لقرانا ويانا للشوا سارده ليش للشوا كان امر كوري عاص غزاي الله لا سبي خوي اجارته واني خوي بازكاد فرمي للشوي الساع والشوا سارده شوي كي ساربو للشوا قدري الله توشي لشقراني بو قياده جيشيش باش نجيش يام بوكا امام زكات افر بياني هستام سرمايكا نا اوگر مکری نا خواش ور دری افرمید تیمم کردو نیشم بو کرد پاشان ورده ورده کسی گنیره لپیشوانه که مجده بده به پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیه و سلم که وی پیغمبری خواه فرموی که سلامت دبن و سر اکون و غنیمت اندازه که دست من کوت جیشکا گرنه با خزمتی پیغمبری خو علی صلات و سلام با اعلی را جاری واز لجیشکا بینین بینه و بولی رافعی قرآن عمری طائی فنمن لدوائه وی که طواهبون پیش وی که خو حافظ بجیان بیالم اوان بر ری خوان و منش بر ری خوام او خشتی خوام کردو ایشی خوام کردو زیاد لحد ابو بكر الصديق رضي الله عنه لسرب التأثير تيكم دلي داجير كردو تا يسا ام خسل بباري خلقك دي سا ايش قد دلي داجير كردو ويبزاني كاتك ايمان اخلاقيات هاتنا او خلقو تي اقاد اسلام يعني ايش افرمت شو ما خزمتي ابو بكر الصديق رضي الله عنه لسرب وتم زور سرن جدرا كيجا شون وام لبي وكو يوم لبيت شيب كم بو يوكو يوم لبيت افرمي ابو بكر الصديق رضي الله عنه لسربي بيوت موتي بنجكانت هر بينجي ماون شكو بياوشي او كوين و مثلا لا شي كتره بنجي قرتا و نظام شي لو بابا ثاني هيك فهمت ما هر بينش بنجكم سلامه توتي دبل بجيره بلا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اما يا دو نشبك زكاه كمال ذهب زكاه اللي بدا روجو بقرا حزبك ام بينجبك يكشتي كشي بيالم يشتروا كوي ما بيديت أيش أويا لحياتي أجر أمارتي عنيتي نبي بأمير بس الدوانو. قوتي منش بيا مدو تبقى بلا أمارات بريش يشيوكو من بكي فرمي رنق روجك بيت أمارات بقات الدستو خوارتو شو. روج قالك بيت أمارات بقات الدستو خلكاني خوارتو شو. بدسي بقات. بجي هي ليتو أروات أم رافعي كوري عمري طاية كابيتا مسلمان لجنجي كعمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه سربيت خالد كوري وليد العراق وأنيرته بوشام لجنجي يرموكا بوي فرياي أبو عبيدة كبيت خالد كوري وليد بخوي ده هزار جندي واني أمري أبو بكر الصديق بيكاد مباشرة العراق بجيب له بقرشام أم رافع جندي كلا جندي كاني كلا قليعتي بيشو آياتي خالد كوري وليد كلا رجاك يا ألين لما وي بينج روجا بس أحرى خالد كوري وليد قاعدة تشام يعني كرت الرجاء أمسر أوسل لما وي بينج روجا خالدي العراق هو قاعدة الشام حتى لسردمي خوي دا كباسية كنا فرمون جاري واهب وخواردني لسر حسابي خوي بوسيا مزقوتي قلب على خازد كردو خواردني داني خوي يقاجلي هبو أم بياويكا بيشتر شتب ويبزان الإسلام شي لخلق شيء كاتو بشوي أنا جاني لزمان يجي كرتا أقل بيتو إنسان صادق بيت ودين داري وربقليت جيشك كأجرن وانا بو خدمتي بيغمبري خو علي صلاة وسلام ورسول علي صلاة وسلام عمري كور عزبان كاتو بس خزكي بو كاتو شي بو دسكو شي بو كوتاي بيديت هندق لها والان دين شكاتي خوان اجين لاي بيغمبري خو علي صلاة وسلام كعمري كور عزكو ملك مخالفاتي كله فالمش فرميشن نيجي لسرمايا كاس اجر كاتوان ايش ايش يعني اما تواني بنيشي نسريا لما زياتر ما دسكي اوريجي اللي قرتين سيمشان يا رسول الله بلاش يقرانو كيش نجيكو كرتي پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم بانجي عمري كل عزبات افرمت اوا بازكن بوات كردو افرمي يا رسول الله من جيش كم لشاء وانا عددي كم نازانم عددي وان شنو اقريام كردايا بعددي اقرا كانوا برو ناشك انزاني شنو شون رئي ادم زان عدد ما شنو دو من كنو كلبلك لي شار زالم ام جيشي من دعائك ام تكشكاني لبرا او انهياليان كردو شو زان فيلني وكمين يبيان خلنا وكمينو شون رجا ادم راكن بشون يعني امدو سي مش هني رسول الله وضع معاه ابو سرمايك وتحمل يشتاك الناكر اجتهادكم كل اجتهادكم ابو الله سبحانه وتعالى فرمي ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما خو من دازان الله سبحانه وتعالى فرمي خوتان بكوش مكوجن الله سبحانه برحمه بوتان خو مش تاكم مكوش پیغمبری خو علی سلطان بوی پیکر یعنی هر سه اجتهاد کوي امر کوي عاصی قبول کواته امر کوي عاص دسکوتی دسکوتو دسکوتی چې ګوره ک پیغمبری خو علی سلطان بس او هم صحابه قبول یې کړلی نه قبول یې کوي پیکر کني شان راضی بولی پیغمبری خو علی سلطان نشکی هر بوی ک شعور کله مستوایا دیه ته پیشو فرمه ساشتی کې ویت يا رسول الله خوش شوستين كز لايتو شيء يست پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم فرمي عائشه خوش شوستين كسر الله پیغمبر خو له پیوان عالم شي له هم كز لايتو خوش شوست فرمي باوش ابو بكر الصديق رضي الله عنه وتم يا رسول الله اي دعاء اوان أفرمت أبو عبيدة جراح عمري كري خطاب دعاءه أبو عبيدة جراح أفرمي وصامتهم بخواه وردور داخل كسم الكنيتو تماعي هي پیغمبری خواه تا ایوه هی نایواتی اما تماعی پیاوی برز بوشتی گوره ناوسته بوشتی بچو کن آخر اما فرق لبینی اوی کلت شوی را بردو تره لپرسایر والا بی پرسایر که جواب مایوانه کابرای شی خیالشی دید کفایه دکا بشتی حتی فرمون لطایر رأسی طایر شعری قشی آلوز کابو دوی و چرپا چرپا دنگ دنگ یکی لواد نمان زانی الله چی ها تلای پیغمبری خواه فرمی پیان بلا چی بکن بای پشما باشتو وانا پیغمبری خواه علیه سلطان نویجی پیو دروجی پیو زکاتی پیو حجی پیو یا رسول الله مانا زیاتر بکن فرموی نا زیاتر ایج نکنی مگر تطوع بکنی فرمی لما زیاتر ناکم طوع فرمی افلحا افلحا این صدق راس که ایباتو وانی او باونده اکتفاء کار بس شخصی شوکو عملی کوری عاز بو سلوی ایبت اساتو قیاده و دسکوتو ای محبتی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بمطلقی داجید بکات روحيتها ولا لي بيغمبر فاو تعامل على الرسول اكو بو اقاد بارزان بشتي دونوب شو راضي نبون بشتي غورا غراول اذان اما رنجي دعوه لنا عبد الله كريا اخر عجيب عبد الله كريا عمري كريا اسك شكل علماء صحابه جنجك بو الين لشعور كردن بوي كدواك وتول عبد الله كريا عمر واسامه كريا زيد وشو شو امانه اجتهاد غوري كردو بعباده اخواناسي بوت قرآن يا بكردو قرآن نسيتو كسيف يا غمبري خويا نسيواني انجا روجو قرتنيشي نا طبيعي شو نشكرتنيشي نا طبيعي قرآن كرنيشي نا طبيعي كلامنا طبيعي صافي تعلم شو نا طبيعي تا وين يديت باوكي شعوري بيكات كلشي ضعيف بو لا واز بو هرب الروجو شو نشكات قرآن كرني هيجي كناك عبد الله كوري عبد الله عاص هربو يا افرمون يا كم هانغاو كعبد الله كباوشي ناردي عمري كرياس افرتيشي خانداني بو دوزيوان العرب شو خواص بيني وياه يعني أسا ولا علا اعتيادي بيته وصر طبيعته حالتي خوي كزور جارجان جيمة توشيم حالته هذه العبادة كردنها زيادة لحتى أبره دواي فترة عمري خوري عازة شيء برسال لبوكا كيكات أفرمي أري عبد الله شو نفرمي والله بيعي وباش أغنية بيعي وباش لشوية دزكية خونا أزهني خزان داري شيء نازني جنتية أي والله أخريك شو نيوش القرآن وعبادته اما قبر افرتیش خاندانی بو هنا و امریکو راس چیپ کات مباشر تن شتلای پیغمبر خو علی صلوات و سلام شکایت کی اگین به پیغمبر خو علی صلوات و سلام یا رسول الله امر اوی بسرات رسول علی صلوات رسول الله علی صلوات و سلام علی صلوات و سلام امریکو ری عبد الله کری امریکو راس بانگ کات افرمید چیه لن خریش عبادتی عبادت کانت بو باسک باسی قرانی بو کات افرمید رسول قران اوا ختمک لسیر رجا ختمی لا لا امر رجا ختمک پیغمبری خواه علیه السلام بایکم کلیو لمان شگا ختمی بکن فرمی یا رسول الله زیادرن پیه کلی فرمی لده روژه ختمی بکن لمش زیادره توان فرمی لسی روژه بی که لمش زیادر نه کمتر نه پاشن روژو چو نگلی حالا رسول هم روژه بر روژو رسول الله صلی فرمی نه و میگر روژو او بگره او بگره با تسلسل بایدی ده فرمی یا رسول بخواه طاقم لو زیادر پیه افرمی دی افضل الصیام صیام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما لو كم انترنكيت روجنا روجي بروجو بك صيام داود باشانيش من رسول افرميت شوني اجي جكم واشخو بروجو جبم روجو جشكينم وهر وها وخزانيش مش ملاي خزانيش هر كسيك لسني مر لايدا لمنيه بو رازكاتو علي بو شوك عبد الله يقري عملي كراسك بيا قري او بيا وغوري ومسلمان ايش او همته بها من همته بها لايبات كزور جرجل جيمه تو شين بيشه بو غنجي كما مثلا بو يا پیغمبري خو هر عبد الله يقري امريكا ازا حديثه جارته كافرميت اي امر هموش تكتون دي شي هي گرمو غريتون دي شي هي دوای ور دور سر بو نو شي هي كارك مكه سر بو نو کو برو خرافه بروا چون هر کس يك سر بو نو کي لدوای گرمو غري لس سنه ما بوانه برديتي وانه لایدات یا اشیا چون کو کسی که ای گریت زور بسری عیبتون دی لپرک اگر لایدا و هات و خوار و خوی بونه جیا جاری و وزن میین اماش مصیبت
1: کاری شکرا
0: بم جورا پیغمبر خو علی صلوات و سلام قیاده و دسکو تکان امر کور عزو مجدی کدا بیا دس یانه کریت لدوای ما پیغمبر خو علی صلوات و سلام تنها یک دو سریه ان یریت بو هند یک کاری پچوک لدوای امدا لمانگی شعبان لم صالده روداوك لما كروا أدات قبيلي بني بكر أو قبيليك لدواي الصلح حديبية براو بريار دراك هر قبيليك التحاقا بهر كسيك بو هي حلف كاتو هاو بيماني بكات بني بكر كلقل خزاعة دوش من آتيت كون كون ينهبو يكسر شو نبال قريش خزاعة كهر قريش كهر مشرك بون هات نبال بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام معاهدة يعكر هر كسيك جهات جير بالي هر قبيل كسيشي كواني ليدان لوان ليدان لا أصلك بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام اي باريزت هر كسون قريش بني بكر باريز بني بكر لشوية كان لو أشيب فيتي قريش بوبيت أدن بصير آيشي بني خزاعية لشوى لكاتي بري بيانية فريك بري بياني بيتو أمانة مجموعيك زوريا مجموعيش يعني ليكوجن أبي بشر بني بكر كمن أواني كتوشي كمينة كي قريش بون بني خزاعة بني خزاعة كمن كبني بكر بلا عمريان داول راكن وردو ورد بدس جنقو أمانة وخويا نكن بناو مكيا خويا نكن بناو حرما كخويا نكن بناو حرما يشك لقبيلي بني بكر كدواي اجارته واني حوالك لقائده كان الله حرمة هناك الحرمة خلق كجين اشتيق قضيتك هم اواني كخاوني مبدئك غير مبدئ الاسلام وحقتك يعني ايش يعني بمقدساتي تا اوانديك لمصلحه اخواني مصلحتي اخوانا لمصلحه اخوانا بو مقدسات وجودينيه هربويا حواري يعني ليك ضليت لا اله اليوم يا بني بكر إله وشتانا أمرنا أخوات إيوه أخو أخواتنا زان جاريوا لحرمة دزية كان باسي بيأكشني تشين بوكان أمرو الروجي طول السنة وفرصتهم يأكشن أماني كراكن أسنى بردر قاي سركلتكي إخوان قائد إخوان كناوي بديلي كري ورقائي خزاعية بويهانا برن خوين رب مالكا بري بيانية درقانا كراوتو ونايقاني أدن بسر يعني بيست يعني ليأكشن بيسكاز لبني بكر كجلت لبني خزاعة بني بكر يأكشن لبني خزاعة كشريك كبني خزاعة حليفي بيغنبري خوان عليه الصلاة والسلام مشركي نشن لهم مكشا هندق لقريش بجدار بون لم كشتن قتل دا كيوشي بجدار بوا صفواني كري أمية حويطبي كري عبد العزة مكرازي كري حفظ عكريمي كري أبي جهل سهيلي كري عمر أم بيانجا بجدار بون لقتلوا عام كذا أما تحولي رؤى داد لأصلي صلحكايا هر بويا مباشرة بديلي كري ورقائي خزاعي بروجي دواتر سفر دس بيكات ورب خزمتي بيغنبريك عليه الصلاة والسلام تاوكو فريايا بكبير شونك عقدك يا عشقان دو بيغنبريك عليه الصلاة والسلام چي أكاد شون جواب داتو آنه چي لي أكويتو أما قضيشي لي أكويتو كقرآن إشارتي بيادات قران كاريشي قورا نقل بيغنبريك عليه الصلاة والسلام لسردمي أوان دا قران كاريش كلا تاريخي بشرية دا كليو سر هلادات كبي اوتريا جنغو فتح مكه ازات كردني مكه تشير واداد لو بينا ودا بيغنبري خو اسلام خلق شلون كواكاتواني تشي دزا كابو قريش او روداواني كرو اداد قريش شلون دن فرياكه وانت او كتلت مشكاوي كتيك او توفياكه ونيان صلح قال بوشيتواني او هلك ان شاء الله بودا سكان دهات دعوا كامل الله سبحانه وتعالى برحمته ورحمه بيبك امام سلامات كار عقيبه خير ما كل غنها كان خوش بعبادتك ما قبول كار يا ربي لقد أوفي غنبري عليه الصلاة والسلام كما كيتو يا رب العالمين لمجلسك يوم نزيل السلام عليكم ورحمة الله

0: دنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات
1: لمحاضره رابردو بحث ما کرد گوتمان لآخری زمان روش لروش آوا حل ده دابت الارض درده لپشت اوانش درچه توبه قپاد دکره و غلق دکره توبه کس قبیل نیا ایمانه چه کافره چش قبیل نیا اگر هاتو ایمانی اینا لپشت اوانه هموی حادثه چه زور گوره رجدا حادثه چه زور گوره بنسبت بسلمانان قرآن خواه دشیشتو حل دشیشتو لو خوی نامین العرده نلا سینجه چه بسلمانه چه ولا نو قرآن قرآن دفتا ورقه چه سپی چه نامینه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لو محاضر براي كان بحثي كان علامة شديدة كان العلامة كان قيامة أواني هري قورة كأو علامتان دي معنى قيامة زور نيزكا يقلو علامة قورانا هروش ابن مسعود رضي الله عنه دفرموي لتنزعن هذا القرآن بين أظهركم أو قرآننا ناوتانا لسنتانا ناو قرآن نسرايا خواهم ميدبات اللوخوي هنا قوتيان يا أبا عبد الرحمن صحابة قوتيان يا أبا عبد الرحمن أما هم لا برما كرديا ولا سنجمانا ولا قرآن نسرايتوا هنا چي فرموي فرموي شوق لشوقان كإرادي خواي كفت السري أمر ذكاء قرآن نميني قرآن تشتوخوا وحي لها نارديها لو عردي أوها أوها خوا أمر ذكاء أو قرآن بقريتو كني هنا أو آيتي خوين دوا تامك بقريتو كني يعني لن لسينجي بشرك دميني ولا لنا قرآن دميني الرشد بتو كامل قبات أمدتي إن أو آيتي خوين دوا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا هر وقت شوسمان كأمر إرادة من كفت سري أما أو قرآن كبوحي لطوة هناردي يا محمد أو هل اجدشيشنا لبوخو من دبينوا كسش بيناو سرقري ليبك قطعيا ولا أصلا أما علامة شدك لعلامة كان قيامة أويها ري قورا الدخان خدا تبارك وتعالى روجك دكلك زور قور العاصمار النازل عرددك يعني حالم دين او عذابك زور قور بسر من داهات تبقى عرد حميدك قبات خوال القرآن دا فرموي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون عالم دلين يا ربي والله او عذاب بصر مداهات مال ما خراب او دليتوي او دليتوي ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ده فرموي بيغمر ده فرمي صلى الله عليه وسلم ان ربكم انذركم ثلاثا الدجال والدابه والدخان او ده فري او صحابي ده فري بيغمر ده فرمي صلى الله عليه وسلم خوا انذارو آقادارين قوي كرتو بسيتشتان بتجالك بعث ماكر دابة الأرض أوش بعث ماكر والدخان هيسي الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينتفخ بس إنسان أو دخان أو دكالك ديت عرض إنسان مؤمن بسلمان وشي نوع بسي وشي دي قريبي دا بشمي تأثيري ليناك أما كافر كان بيك جاي كتأثيري ليناك أستور دابر بلدم زور إيشي زور قورد دا كفتان لاو قلب جسديان براسي بيزار وبيحال دابن هاوار دكال خواه لسلم الله بي فتريك بو علي دميني توا لبشت هنجي علامتش كده أو علامتشيا حلامتك زور قوريا برايا كانم بايكي ساردي نرمي في نكلة منطقية يمن وشام دي عرضي حمودة قرتوا أوي مؤمن بهندي مثقال ذريش إيمان لدليها بي نامني حميدة مري إنا لله وإنا إليه راجعون شي دميني توا شرار الناس أبي إنسان حريف بس خراب وكافر وملعين ومجرم أولا دمينيتوا ألي ربي أغمر دفر صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس او وقت قيامت هالناس الى لسر اوان النبي او مسلمان النبي بل ابراهيم كان حقيقه اوكب سلمان نما إنسان هري خراب وكافر كان ما أو وقت أنس تدفرمي أنس كري مالك رضي الله عنه دفرموي بيغمر دفرمي صلى الله عليه وسلم لسرية أو أرضي يعني قيامتها الناس حتى بشر نمي لسرية أو أرضي أو أرضي بلي الله الله كسنية بلي لا إله إلا الله قد بشرنا مني أو وقتي أو أعيد منيت ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا قطعيا نتزان شاكتشيا تي خراب وخراب ومشكلة خراب أو تشتر جدا حتى جارك الشيطان خودكات إنسان شريك بيش جواني سيما وكشي خو أو أخو هالي ذكا ديتا ناو عالمي دلي أنقول لو بقوية مناكن دلينا أو اندي ما لكافر كان ولا مزريب كان ولا بيدين كان دلي تس أمري ما تدكي دلي ورن أمن خواتان لو دابين دكم أو عبادتي صنما بكن أو أخوايا نقويا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بو علي على مكان ردكات السنام جارش وشي زمان جاهلية عبادة السنام عندك فترشي دليل ودريش عنده بيناتي عنده بيناتي حادثة زور قورت الرد بريك أن بنسبة سلمان بيغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم او بيت خراب ذكري ايو بريخو ذلو نيوزي بيغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة كابرا يكيل لوغ دريجي لنك باريكي لحبشي ديت سلك بيت خراب ذكا كسن يبلي ونك قط دلي ما هولو خاك نفسي وهاي لكنا كديت ايري ديت بيتي او والدتي تشتشتي بقيمتنا ناو بيتي درديني دبا تقو عالم عوضائي ناو داناي حمي دبا زير بيتي هبي دبا لابرشي انجي او پردو كراسي بيتي دادر رني پرتك پردك فرد دا لابرشي هنجي پیغمبر دا فرمي صلى الله عليه وسلم ما هولي خوي لعمل ديني ليد دا برد خراب دكا حتى تقلتنا دكا لا حول ولا قوة إلا بالله لابشتي هنجي براي كانم خطور وتعالى حند علامتي دنيري أو علاماتانا إن شاء الله لا لمحاصر دابلوتان بعزكم إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: بردوامي لباسي أركان كاني إسلام أركان الإسلام باكاني إسلام لدرساني رابردو باسي ركنيك ما انكر لركني إسلام كجرين تريني أنا من شيني إنساني مسلمانة هنقاو بهنقاو لقر ركن كاني تريين ركني أورومان ركنيكي تواو جرينجا أويش بيدا قتري وتقيم الصلاة كبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرمي يا جبريل ركني دوم لأركان إسلام بريتيا أو لويك نويشكي بو الله إقامي نويشكي تؤديها بأركانها باطمئنان وخشوع أركان كاني جيب جيكي آراميتها بي لنويشكت دا آقاد لنويشكت بيت وآقاد لركن كاني داخلي نويشكت بيت ديار نويش يكيك لهرا هرا ركن قرنق كاني إسلام لدواي شاية تمان نويجة هركسي محافظة لنويجة كاني بكاد نويج بوي أبي بنور لدنيا دا ولقيامتيش أبوي أبي بنور بركتي مالا نويج عاشتي مالا نويج روناكي دلا نويج روناكي روحا نويج آسودي جيانا نويج أو مالاني نويج يعني تاريكا بآسودين سفركانيان پر لكيشي او مالاني نويش راسقينان تيدا پريتي لآرامشي او نويش اللي قبر دال لاي سرتو وستاو دفاع الليكات بملايكة كان دليد اي فريشتين اي فريشتين اي فريشتكان او كسيئي واستاخريكن پرسياري ليكن نويش كان جوان پاراستوا آقاتان لي بيت نويش لأسمان فرس كراوة باقي فرائض كاني تر لريج بريلا وهات وتخواره وهات وتسر محمد صلى الله عليه وسلم شو كنويش برز الدكاتوة لبرزي فرس كراوة معراجة معراجي بس مسلمانة كوتي الله أكبر الله أكبر التحريم نويش دابسني راس تقيني كرت اتر تيكلاو بالله بيت مناجات وقفتو قوي خويكات إنساني مسلمان دبي أقاداري نويش بين نويش رزقار كرا والله دفرمي وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين أقادار بن نويش كان لمشركان نبن لير خطريات دس في دكات هريك ما نسام من عليك ما نهبي لواني نمالي ونويش نكات أقادار بن أقادار بن هريك يقل إيما لمالا وكشيكي هي كريكي هي نويش ناكات أقاداري أم خطور يتبن الله سبحانه وتعالى دفرمي واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين نويش كان لمشركان نبن كابو نويش نكر مشركة أقادار بن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين الله دفرمي أوانا براي إيوي الدينين كنويش كان نويشكر براي ديني تويا الله سبحانه وتعالى باس اهل دوزخ ما بودكا دفرمي لقران دا برسياري ان لذكري لاهل دوزخ ما سلككم في سقر شي اي ويل كتوشي امنك بت يا اي ركرت شي ويل اي وكرت كتوشي امبد بخت يبن كتوشي دوزخ بن قالوا لم نكن من المصلين لن يشكران نبوين كابو اغادار بن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الله سبحانه وتعالى دفرمي خلقان يقهبون لبيش إيوة أمتاني بيش إيوة أضاعوا الصلاة نويش كان ينصايع كروك خومان شين شهوات يان كوتن الله دفرمي كردمان غيان بيدين واتا بيسائي أهل جهنم يان بيدين أقداري أوبن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفرمي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فيمان يقلق الإيمو كافر كان دا نويش نويش هركسيني كابي باور دبيت كابو أقدار بين أقر منالك من هي لمالا وكشيك من هي بافرياي كوين فير نويشي كين بقوري فير نابيت ئێما لە مناڵی لێ ئەگەڕێین لێ ئەگەڕێین لێ ئەگەڕێین تا گەورە بێت تا نزیک باڵغ بوو نەبێت ئەنجاڵە کوڕم نوێشکە ئەو کاتە ئەبێت لێ بوو بێتەوە ئەو کاتە ئەبێت لێ بوو بێتەوە لەوەی کە فێر بوو بێت فێری نوێش بوو بێت هەموو شتەکان ئاسایی بوو بێتەوە لای تۆ پلەبەندیەکەت واز لێ هێناوە پەروەردەت نەکرد کاتی نزیک باڵغ کاتی حیسابت بۆ ناکە ئەو کاتە پێڵی نوێشکە ئەبێ لە مناڵیەوە نوێش تێکەڵاو بە خوێنی کەیت تێکەڵاو بە دڵی کەیت خۆشەویستی کەی لای رەسوڵ الله صلی الله عليه وسلم لەو کاتە لەسەرە مەرگا بوو هاوڵان دەفەرمون هەردەی فەرموو الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم هەر ئەوەی دووبارە کردووە دەڵ دەفەرمون والله دەمان بینی هەتا ئەو کاتەی ئەبولایە دووبارەیە کردەوە وەسەتی رەسوڵ الله صلی الله عليه وسلم نوێش نوێش ئاگاتان لە ئافرەتان بێت ئاگاتان لە ژێردەستەکان بێ لە ئافرەتان ئاگات لە خێزانەکەت بێ کەوا بوو ئاگاداری ئەو بین ئاگاداری نوێش بین وجعلت قرة عيني في الصلاة رسول الله ده فرمي بلبلي تشا وكان ما نويش بلبلي تشا وكان ما ورسول الله صلى الله عليه وسلم ده فرمي أول ما تفقدون من دينكم الأمانة يا كم شدك لدينك تانا منيت وأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة آخر شدك ليت أبيت ونويش كنويش دليبه وإتر نويش هيش دينت بيه ونماوه بوي إمام أحمد دفرمي كل شيء فقد آخره لم يبقى منه شيء هرشت كوتا يكي ليبو إتر هيشي بيو نماو كابو أو كسي نواجي نكت إسلامتي بيو نماو باقاداري من على كان مان بين أقاداري ما على كمان بين واز لخلق بينين إما جير مان خواردو بوي بخلقه ومشغولين والله جاري واب عالمي دنيا مشغولة مشكلة أوكرانيا هي مشكلة بفرنسا روسيا هي أمريكا هي دول أوروبية هي من على كيلا أجر ده سوتي نيج ناكا من على كي توشي مواد خواردن بو حب خواردن بو مشكلة اقتصادي عالمي هي تو بي مال كي خود شارة سركا وازل عالم بينا خسروكي عالم بها مو خلق توشي حب خواردن أبو كابو باقاداري مال كي خو مان بين اقاداري شكركان مان بين إمام عمر كاتيك لي درابو شيريان بيدا ريق لبرينكي هاتا دروا والله مهر كاتي بانجي أدا زختي كي لخويا كربوي بسي بو مزغوت اواز زختي يعني يقول يا امام تو خد بيني وا تقول والله بان جمله دنجي بان قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله جمله حي على الصلاه حي على الفلاح والله او ان يجي نبي دينيني اما قصي عمر كر خطابه كابو اقاداري او بين زور خطره نويج نكر اقادار بين هاوريتي ناكرت الا بو بان قواز نبيت يعني بين يوم مالي وهاو ريتي بكي أمانتي مالي خوتي في بدي هاو ريتي أكري بس بوي بانجي كي نويش كات زكاتي بي نادري نويش نكر سر براوي دستي ناخري نويش نكر نكاحي دانا مزري نويش نكر كمرد دعاي بو ناكري نويش نكر نويجي لسر ناكري نويش نكر ناشوري لقبرستاني مسلمانان نانيجري نويش نكر أقادار بن بلي أكري كيسا أكري يعني هيس أجري دس ناكويت يعني مستحقي أوانية أنا كسيكي نواجه نكر في القاعدة لما مصايب لي من نواجه كم كاتي نكاح بلا نكاح كيدا أنا مزريت أقاداري أو بين كا نواجه نكر خطرة بأقاداري سيري من على كان مانكين سيري خزان مانكين سيري هر كسا بخوم أنا ومشغول بين واز لدورو بربينين چيا قسريت چيا أكريت چيا بيت جامل جاريك بكو ركم متوا دو جار بيا متوا والله يبيوكو نوح تا أو كاتي أخين كيت هر بانجي كيت هر هاواري ليب كيت بيهن ابو مزقوت دنجي من على كليرة ايد هيز اسعاج مناك اخوشين بيهداد ازانم اوان اندو اي ايما مزقوت اوادانا كنوا اوان انجي اقري ايما اوان الرأيك اسلام برزا كنوا اوان الدين داري اخوانا سيك دو اي ايما دس بيهو اقرن اقر لمزقوتا كان درمان كردن او كاتبو چويتشن دزا كان انبن درمان خورا كان انبن كاوبا قاداري نويش بين نويش روناچي دينو جينا دواكارين لالله سبحانه وتعالى لمن خوش بيت عقبة خير مانكا لديكو باوك من خوش بيه شفاي نخوشي مسلمان عمد يا رب شفاي نخوشي مسلمان عمد يا رب أواني داوي دعاي خير يعني كردون يا رب شفايا مديت رحمي أنا بيبكي لديك وباوك ما نخوش بي عاقبة خير ما نكي لسر إسلام ما نجيني لسر إسلام ما مريني يا رب العالمين لكاتيك ما مريني يا رب خود لي من رازيد لشوينك أما أمرين يا ربي كبير خود فيه تخوش يا رب العالمين يا ربي عاقبة خير مانكي يا ربي عاقبة خير مانكي لسر إسلام ما نجيني ولا سر إسلام ما أمرين يا رب العالمين يا ربي إخوة هرج نمير ديك من الله بين الدوان من الله الصالحي يا بديت يا هرج نمير ديك توراون آشتيان كيتوا يا ربي إخوة هرج نمير ديك كيشان هي لما الله وآشتيان كيتوا بيك شاديان كيوا يا رب العالمين هر كسيق نخوشي قرتوا لو نخوش يعني كهيا بتعبتين خوش خاني هو أنا كلي يا ربي شفايا بديت عزاري أنا لقلك السر كم كي يا رب العالمين رحمي أنا بيبكي رحم بأيمش كي يا رب العالمين يا ربي باراني رحمة ما زيات ربو باريني يا ربي باران ما مو باريني شنجو جيان ما مو باكيوا يا ربي باراني رحمة ما مو باريني داواي باراني رحمة لي لكم يا رب لي ما مباري بو ما مباريني يا رب ما مباريني يا رب رحم ما بيبكي بزيت بما دابته آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم خواج ورزاي هم ولا يقبته
1: شارزا بون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
2: بيسراني عزيز استاكاتي بانجي نيورويا بكاتي هوليرو دورو بري

بسراني عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ويدهاتو دينسار بيشكش كردني ختم روجانا كبدنجي شيخ ماهر المعقلي بيشكشتان دكرت بو أمرو دينا سر جزء دوازدا رحمة الله وبركاته لما ويدهاتو دينسار بيشكش كردني ختم روجانا كبدنجي شيخ ماهر المعقلي بيشكشتان دكرت بو أمرو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستانو برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

احذروا من فتنة النساء، فقد حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به. ومما يستطرف ويستظرف ويستشهد به أن ملكا من ملوك اليمن كان مغرما بالقيان والجواري، وله وزير ينهاه عن ذلك ويرى أنه لا يقوم الملك بمثل ذلك. فتغير الملك عليهن، فقالت جارية لها عنده حظوة: يا مولاي، ما هذا الصدود غير المعهود؟ قال: إن وزيري فلانا نهاني عنكن. فقالت: هبني له أيها الملك وسترى ما أصنع به. فدعا وزيره وقال له: وهبتك فلانة ملك يمين. فقامت تطمعه في نفسها حتى تمكن حبها من قلبه، فخلا بها فتمنعت وقالت: لا تقربني حتى أركبك كما تركب الدواب وتمشي بي خطوات. وتحت وطأة الشهوة أجابها، فوضعت على ظهره السرج وجعلت في رأسه اللجام وركبته كما تركب الدواب، الرسن بيدها، ومضى على أربع يمشي بها يخلق الله ما يشاء. وأوعزت لإحدى الجواري أن تدعو الملك ليرى وزيره الناصح له، فهجم الملك عليه وهو على تلك الحال: ما همة؟ ما هذا أيها الوزير؟ ألم تنهني عن ذلك؟ وهذا حالك؟ فأجاب إجابة استحسنها الملك: من هذا كنت أخشى عليك أيها الملك. ما يفعل السيف المهند بالفتى بأشد مما تفعل الحسناء. معشر الإخوة، يفتن المرء عن دينه ويتذبذب ويحور من أجل امرأة، والتاريخ يشهد: لا تقرب عرف جم اللهب. هذا عمران بن حطان كان من أهل السنة والجماعة، يروي الحديث عن عائشة وأبي موسى وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وكان رجلا دميما وكل خلق الله حسن، وله ابنة عم جميلة لكنها حرورية على مذهب الخوارج، فقال: أتزوجها لأصرفها عن مذهبها الباطل، كم شارب عسلا فيه مريته، وكم تقلد سيفا من به ذبحا. حصل خلاف ما أراد، إذ فتنته وصرفته عن الحق الذي كان عليه إلى باطلها، فصار لسانا للخوارج وشاعرا من شعرائهم. ومن خذلانه أن مجد قاتل علي رضي الله عن علي قائلا: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. تبا له وتعسى، فرد عليه الفقيه الطبري: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذا الدين بنيانا، إني لأذكره حينا فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا. عليك ثم عليه الدهر متصلا لعائن الله إسرارا وإعلانا، فأنتم من كلاب النار جاء بها نص الشريعة برهانا وتبيانا. فاتقوا النساء. يذكر شيخ الإسلام أن رجلا عشق جارية سوداء وفتن واشتد كلفه بها، فلما حضرته الوفاة قيل له: قل لا إله إلا الله، فما زال يردد: أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب، حتى مات على ذلك. نسألك اللهم حسن الخاتمة، فهي وربي لحظات حاسمة. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: كان النصارى إذا أرادوا أن ينصروا أسيرا مسلما عرضوا له امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسها، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها بشرط أن يدخل في دينها. فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وقد فتن بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب اليوم بالزواج من الكافرات طمعا في الحصول على جنسيات بلادهم، ثم انزاقوا إلى حضيض الكفر والعياذ بالله. تشترط إحداهن العقد في الكنيسة على شرعة الكنيسة وبمباركة رجال الكنيسة، ثم تتردد بعدها بأولادها على الكنيسة لتفسد فطاهم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وما دعاة تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال الذي هو أصل كل بلية وشر، والذين يضبحون اليوم من كل قناة ويقيئون سمومهم في كل صفحة، إلا دعاة فتنة تتغذى وتعوي من وراء الجدر. فعلى كل غيور وذي ولاية أن يسعى في إحباط ذلك المد التغريبي الفوضوي حسب وسعه، فإن خنعت حماة الوكر أرحت نساء الحي تحلف بالطلاق. وليعلم أن معول الباطل معول ضعيف، فقد قضى الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وزخرف أقواله خداع ساحر ولا يفلح الساحر، ومفسدون والله لا يصلح عمل المفسدين، ولكن الله جعل ذلك ابتلاء بأيدي المؤمنين. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فلولا رجال مؤمنون لهدمت منائر دين الله من كل جانب. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
فلا تك ليلى دون دينك عرضة فذو العجز من تثنيه عن دينه ليلى. اعص الهوى واتق النساء واحد صباح ومساء، لا كنت إن لم أصم عن كل فاتنة حتى يكون بريق الحور إفطاري. وإياك والتلون فإن دين الله واحد، يا رب ثبتنا على الإيمان.

الحمد لله، السلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن نبينا صلى الله

عليه وسلم حدثنا عن شيء في آخر الزمان، فقال: صنفان من أهل النار لم أرهما، معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمسيرة كذا وكذا. قال إن الحديث من النبوة، فقد كان رحمه الله 73 عن زماننا الملابس التي بعض النساء الشباب مع الأسف بدأ يلبس ذلك ضيق جدا، حتى صار سمة من سمات اللاهين العابثين، نسأل الله السلامة. كاسيات عاريات بعض بدنها، تلبس ثوب يصف بدنها، تلبس ضيقا يبين التقاطيع والمفاصل. لقد قامت فتنة ما يسمى بالستريتش الضيق، حتى في العباءة التي تستر المرأة، الحجاب الذي من المفترض أن يحجبها، يحجب زينتها وجسدها عن أعين الأجانب، صارت العباءة مخصرة ضيقة، وهي إذا لبست أمام المحارم وأمام النساء فكذلك ضيق جدا حتى مروى الركبة. لماذا يحصل هذا؟ ما هو السبب؟ من المسؤول؟ ما هو العلاج؟ ما هي الأضرار؟ هل وصل بنا الحال لدرجة أن كل صرعة تصدرها دور الأزياء الغربية أو الشرقية يتلقفها بعض نسائنا بلا تردد ولا تفكير ولا مراجعة ولا سؤال ولا استفتاء، كي يقمن بتقليدها ولبسها؟ هل هذا التشبه بالكفار في هذه الملابس التي جعلوها دليلا على خداع الشيطان لهم بالعري، هل تقليدهم في ذلك فيه أي فائدة ومصلحة صحيحة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم؟ إن هذه الملابس الضيقة فاضحة غير ساترة، وهذه العباءات المشدودة الملتصقة بالجسد التي تصف حجم المرأة تماما في سمنها ونحفها، بحيث يعرف ذلك كل من ينظر إليها. إن بعض هذه البنطلونات والملابس تبلغ من الضيق أنها لا تستطيع أن تلبسها بمفردها، فلا بد أن تعاونها أختها على ذلك. بل إن بعض العاقلات المؤمنات يشاهدن من هذه المناظر في الأعراس والحفلات ما يجعلها تصاب بالغثيان، وترجع لتقول: وعجبي كيف استطاعت هذه المرأة أن تدخل نفسها في هذا البنطلون، وليس أن تدخل البنطلون فيها، كيف استطاعت أن تحشر نفسها فيه. ثم إن هذه فتنة، هذا تبرج، هذا سفور، هذا يسبب وقوع المرض وإثارة مرض الشهوات في القلوب، بالإضافة إلى أنه يحدث أمراضا في اللابسة نفسها.

القلق، يحتاج العبد أن يعمل على تقوية قلبه ويقوي قلبه. يعني طريقة تقوية القلب هي أمر واحد، يقويه بالإيمان. لا يمكن أن يتقوى القلب إلا بالإيمان، بالثقة بالله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالتفويض إلى الله جل وعلا، بالتسليم لقضاء الله. فالعبد بحاجة إلى تقوية القلب، بحاجة إلى تقوية القلب. تقوية القلب تكون بالعلم، قراءة القرآن وقراءة أعمال القلوب. أعمال القلوب مهمة جدا أن يقرأ فيها الإنسان حتى يقوي قلبه بتلك الأعمال، يقوي قلبه بالتوكل، يقوي قلبه باليقين، يقوي قلبه بالثقة بالله، يقوي قلبه بالتفويض إلى الله عز وجل، يقوي قلبه بالرجاء ما عند الله عز وجل، يقوي قلبه بالثقة بدفاع الله عن عبده المؤمن، يقوي قلبه بهذه الأعمال القلبية العظيمة. وتقوية القلب بهذه الأشياء يحتاج أن يقرأ في فضائلها، ويقرأ في النصوص الواردة فيها، ويقرأ في ثمارها وآثارها حتى تدخل وتتمكن من قلبه. فإذا كان القلب قويا تندفع هذه الأشياء وتزول بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا كان القلب ضعيفا ينزعج عند المصائب وينفعل مع الأوهام والخيالات وما يرد على القلب من الأفكار السيئة. يعني بعض الناس لضعف قلبه بعض الأفكار السيئة تؤرقه وتمنعه من النوم، تمنعه من الراحة، لا لشيء إلا لمجرد أفكار سيئة وردت إلى قلبه، توهمات يبني عليها أشياء فيمرض بسبب ذلك، وهي مجرد أوهام، يمشي مع أوهام تؤرق قلبه، تزعج نفسه، تقلقه، تكدر خاطره، تذهب عنه الراحة والنوم، وما هي إلا أوهام، ما هي إلا أوهام. هذه الأوهام ما ليس لها علاج إلا تقوية القلب، تقوية القلب بالإيمان والثقة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا لم يعمل المرء على ذلك، على تقوية قلبه، هذه الأوهام من أشد ما يكون في الأمراض، من أشد ما يكون في الأمراض، حتى تحدث للعبد، يعني إذا ما استعان بالله ولجأ إليه تحدث له الانهيار العصبي والغموم والأمراض حتى البدنية.

0: الخامسة في هذا الباب أن التزكية تخلية وتحلية، تجمع هذين الأمرين، تخلية وتحلية، لا تكون الزكاة إلا بهما. تخلية أي للنفس عن الصفات الذميمة والخصال القبيحة والأعمال المسينة والتصرفات الرديئة، وتحلية لها بطيب الخصال وصالح الأعمال وسديدها. قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فذكر الأمرين: التطهير والتزكية. التطهير الذي هو تخلية النفس من الصفات الذميمة والخصال السيئة، وتحليتها أي بطيب الخصال وحسن الصفات. وعليه فإن من أراد أن يزكي نفسه يحتاج في هذا المقام إلى نوعين من المجاهدة. الأول مجاهدة النفس على البعد عن الصفات الذميمة والخصال المشينة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وغيره: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن استغفر وتاب سقل القلب، فإن عاد للذنب عاد إليه النكتة حتى تعلو على قلبه، وذلك الران، كلا بران على قلوبهم. ولهذا يحتاج من يزكي نفسه أن يجاهدها أولا على تخليتها من الصفات الذميمة، ومن ثم تحليتها بطيب الخصال وحسن الأعمال.
1: جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
2: يجب أن تنظر إلى قضية النتيجة، نتيجة هذا العفو. لا بد أن يكون عندك بعد النظر. إذا كان هذا العفو سوف يؤدي إلى صلاحك مع أبيك، بعد نظر يجب أن تعفو. إذا كان هذا يؤدي إلى صلة الرحم يجب أن تقوم بقضية العفو. انظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ماذا حدث للمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قضية من أعجب القضايا، طرد من مكة، طرد النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، فاشتد عليه الأمر. فتقول عائشة: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد كان صعب. قال: نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني لقيت أشياء كثيرة، لكن ليلة العقبة، هذه ليلة العقبة كانت قضية عند النبي عليه الصلاة والسلام. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل الدعوة من مكة إلى الطائف، قال: فعرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال. هؤلاء من هم؟ هؤلاء رؤساء الطائف، فأراد أن ينقل الدعوة، قال: فلم يجيبوني. هنا القضية الآن، لا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة، وطرد من الطائف. وهنا تأتي القضية، ما الحل؟ الحل يأتي رباني، الحل سوف يأتي من السماء. قال: فانطلقت مهموما على وجهي عن طريق السيل، عن طريق السيل. قال: فانطلقت مهموما، قال: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. يا إخواني، مشى النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 50 كيلو دون أن يعلم أين هو. قال: فلم أستفق إلا بسحابة قد أضلتني، سحابة قد أضلتني. قال: فرفعت رأسي فإذا فيها جبريل، فيسلم جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سمع الله ما قال قومك لك، ما قال قومك لك. وهذا

ملك الجبال أتاك لتأمره بما شئت. تخيل إخواني هذا، بمعنى أنها قضية لا يمكن أن تصل لأحد من البشر، بما شئت اختار ماذا تختار فيها أولئك البشر. فسلم علي، قلنا بعليه الصلاة والسلام، قال فسلم علي ملك الجبال وقال يا محمد فيما شئت. الآن الملك هذا يقترع على النبي عليه الصلاة والسلام كيف الطريقة، قهلاكم، قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، هذا ملك الجبال، أطبق عليهم الأخشبين. ماذا رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله لا يكون هذا الرد إلا من محمد عليه الصلاة والسلام، والله لا يكون إلا من هذا القلب فقط في الحياة الدنيا، لا يكون إلا محمد عليه الصلاة والسلام. يا أخواني لو عرضت هذه القضية على أي أحد أيا كان هذا الشخص، والله ليختار هلاك الكفار عن معين، يعني يطرد، رموه أهل الطائف بالحجارة حتى أدميت قدمه. ومع ذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. هذا إخواني معنى، لما تقرأ أنت في كتاب الله معنى كلمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوف كيف رحمهم النبي عليه الصلاة والسلام، رحم هؤلاء الكفار، بل رحم النبي عليه الصلاة والسلام ما في أصلابهم، حتى الناس الذي في أصلابهم ربما نحن من أصلابهم، وعاش الناس ووحد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عمر أفضل العفو عندما تكون مقتدرا، أفضل العفو عندما تكون مقتدرا. وصلت القدرة عند النبي عليه الصلاة والسلام قدرة لا يستطيع أن يقاومها أحد على سطح الكرة الأرضية. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ رفع العفو، ارتفعت القدرة، رفع العفو النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا أحد يسبقه أبدا في هذه المكرمة وهذا الشرف. عفى النبي عليه الصلاة والسلام فكانت مكانة للنبي عليه الصلاة والسلام.

ومن العوائق أيضا في سبيل العلم قول القائل إن العلم يحتاج إلى عمر طويل وإلى تفرغ وإلى زمن، وأنا ليس عندي القدرة على التفرغ ولا على أن أكون كذلك. وهذا صحيح من جهة أن العلم يحتاج إلى أن يبقى مع الإنسان، لكن لا تدري ما الذي يفتح الله جل وعلا لك. العالم أنفاسه له، وطالب العلم في مشيه يكتب له، فهو في عبادة عظيمة. وكم من إنسان لم يأنس من نفسه في العلم قوة، ثم بعد ذلك طلب العلم وصبر على ذلك حتى برز فيه. وكم منهم من كان في الدراسة وسطا أو دون الوسط، وكان غيره من الذين يأخذون تقديرات عالية كانوا أفهم وأسبق منه وأحفظ، لكن بقي هذا طالب علم ينفع، وأولئك مشوا في الحياة فلم ينفعهم ذلك التميز. والسبب في ذلك هو أنه يعلم أن طلب العلم أنه عبادة عظيمة محمودة، وإذا عرف المطلوب حقر ما بذل فيه، وبقدر الاستمرار تكون العاقبة. لا تستخسر وقتا تمضيه في جلسة علمية، ولا تستخسر وقتا تمضيه في قراءة كتاب أو في سماع شرح كتاب في شريط أو نحوه، لأن هذا يورثك حب العلم ويورثك حب أهله، ويسهل عليك العلم شيئا فشيئا. وقد ذكرت لكم قبل الليلة أن أحد أهل الحديث كما رواه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع قال: كان شاب يطلب الحديث فعثر عليه، فبينما هو عند صخرة أو عند حجر فإذا الماء يتقاطر عليها شيئا فشيئا قطرة قطرة، وقد حفر فيها حفرة، فقال: هذه عبرة لك يا فلان، ليس قلبك بأقسى من الحجر، وليس العلم بأخف من الماء. فرجع فصار من أهل الحديث ومن رواته. هذا صحيح.

في قديم الزمان ومن أيام خلت، كان هناك رجل غريب القسمات متجول في ربوع الأرض باحثا عن الحكمة وتأملات الحياة. وفي إحدى رحلاته المديدة مر ببلدة صغيرة بعيدة عن أعين الناس، وبينما كان يمشي في شوارعها الهادئة رأى امرأة جميلة لم تر عيناه أجمل منها. كانت كالقمر البدر في ليلة صافية تشع نورا وجمالا لا يوصف. أبهر الرجل الغريب بحسنها، فما كان منه إلا أن تملكته الرغبة في معرفة المزيد عنها. سار خلفها حتى وصلت إلى السوق حيث سأل الناس عنها، فأجابوه الجميع بأنها الأجمل في تلك البلدة. كان الرجل الغريب من أصحاب الثروة والمال، فأقسم في نفسه أن يبحث عن أصلها ويتقدم لخطبتها. بعد التحري والسؤال اكتشف أن هذه الجميلة متزوجة، لكن فضوله الجامح كان أقوى من أن يتركها وشأنها. أراد أن يرى زوجها الذي من الله عليه بهذه الحسناء. تبعها حتى وصلت إلى كوخ صغير فقير، فتوارى عن الأنظار لينظر إلى زوجها، وإذا به يرى رجلا دميم المنظر بسيط الهيئة فقيرا لا يملك مالا ولا جمالا يجذب النساء. عجب الرجل الغريب لهذا الأمر العجيب، وانتظر حتى خرجت المرأة الجميلة من بيتها، فاعترضها في مكان خال قائلا: يا أختاه، هل لي أن أتحدث معك في شيء؟ نظرت إليه المرأة بريبة، لكنها أجابت: إن كنت تريد خيرا فقل، وإلا فإني أعوذ بالله منك. قال الرجل الغريب: لا تخافي يا أختاه، فأنا لا أريد إلا الخير، لكني فقط أتعجب كيف لجميلة مثلك أن تتزوج مثل ذلك الرجل الفقير دميم الخلقة. نظرت إليه المرأة بثبات وهدوء، ثم قالت: يا عبد الله، أنا وزوجي سعداء بما أنعم الله علينا من تقارب ورحمة وموده، لا أراه كما تقول، فهو عندي أجمل الرجال بأخلاقه وطيب قلبه، وربما قد قام يوما بعمل خير أو إحسان، فأراد الله سبحانه أن يكافئه على خيره فكنت أنا المكافأة، وربما قمت أنا يوما بعمل سيء فأراد الله أن يعاقبني فكان هو العقاب. ثم سكتت المرأة الجميلة للحظة قبل أن تكمل بحكمة: يا عبد الله، دع الخلق للخالق، ولا تسأل لما أنعم الله على أحد أو ابتلى أحدا، فإن الله أعلم بخلقه. غادرها الرجل الغريب وقد انشرح صدره بحكمتها العميقة ووعى مغزى كلامها. علم أن الجمال الحقيقي لا يكمن في المظهر الخارجي فحسب، بل في جمال الروح والأخلاق الفاضلة وحسن المعاملة مع الآخرين. أيها الأحبة، كم من مرة أغفلنا عن حقيقة الناس بسبب مظاهرهم؟ كم من مرة حكمنا عليهم من خلال أشكالهم دون أن ننظر إلى ما يكونونه في داخلهم؟ دعونا لا نبخس الناس حقهم بسبب مظاهرهم، فالجمال الحقيقي هو جمال القلب، والحسن الأسمى هو حسن الروح والأخلاق. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه القصة الرائعة وعيشتم ما فيها من حكم ومواعظ. أشكركم على المشاهدة والمتابعة، وإلى لقاء آخر في قصة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خوشك براني برئي السلام ورحمة وبركاته إخواتنا للسربة أمره إن شاء الله لخزمتنا باس لبابتك تعزأكين تقريبا لدرس يمشو معنا إن شاء الله لأسمان ودا أبازين بوزوي باسي فلكيات أستيرو أسارو جرم السماوية كان دا أبازين بو باسي كي سرزوي كباسي دروس كردني خلقي بايا بايا كي كلواني كخواي قرومي ربان لزور شونك لقرآن باسي واكا كي كي كلا نشاني دا صلاة وخوايتي وتواناي خواي قرومي ربان أمشو إن شاء الله باس لا ام بابتا کین کی یک لا عنصر سره کی کانی دروزبونو پیک هاتی جیانه کبریتین لا باو او خلو اگر با یک کلا عنصر سره کی کان پیوتر العناصر الاربعه ان شاء الله لکاتی خوش یا بو مسئله دروزبونو پیک هاتی مروف لسر زویہ بس لو چار عنصر کین او کاریګری لسر طبع او طاقت او شوازی بیر کردنو او کوملک ارا ایزانه کان لسر بابتا کان بس کین لکاتی خو اله بس خلقی آدم عباس یقین به اذن خدای گورو مهربان بلهم او بزنین که پیکاتی بونور همو لسر ام چوار عنصر اساسی کبریتی لا باو اگرو خول او گرین یعنی ام بابتا زورک یعنی لزانکان پیش خومن اما جبم حالتا کنو حتی لشعر غزلی کن محوی لبیتی که علت چلون او دیتا چاوی من که اکثر عنصری آوا محالا من که بچم دلیا و دل کشوری برده. حالا چون اتوانم اولت چای خو مجب کم و چاوم لناو فرمیس که بوده بحر زلام چون لناو آوا حالا که و من چون اتوانم بچم دلیا و لکاتی که او دلی و کو برد وایت زلام چون اتوانم بچه تناو بردو. اما جب ام خلقتا که بونوری لسر دروز بو آن. پیش او بچن سر به بتکان سر کن خوی گرمی ربان لقرآن لچن آیتی که اما جا یان بگره هر بدق باس لدروس کردنی با اکا یک اکلا سورتکان خواه فرمی حامیم لسوره جاثیه لسرتا حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقكم وما يبث من دابت آیات لقوم یوقنون واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فأحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون يكك لو آياتاني سيكن وتصريف الرياح يعني هاتو شو بيكردنو أمسر أو سر بيكردني بايك يكلا نشاني دا صلاة خواهي قورو مهربان وقوري خواهي قورو مهربان لآياتي كتر أخوها فرما إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون يا لآية ترى فرمي وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ليكك لقراءة كان وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون أما جبواك بايك كلا دا صلاة خواهي قرمي ربان يكيك شل النشان كاني بشانداني دروز بونوي خلق لدواي مردنيا آياتي ترمان وأرسلنا الرياح لواقح كاتشين سري تاك بثاك إن شاء الله أوي قرنقا لقرآن باسي باعكا هندي كي بناو مثلا والذاريات ذروة يان والمرسلات عرفة يان والناشرات نشرة أما نكوما لكن أجمع السريان لما سكردنو شرح كردنيا كبيويست إنساني مسلمان لبواري وشارزابت كام آياتنا خينيتو والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرى يان وكيتر مثلا والمرسلات عرفة والناشرات نشرة فالفارقات فرق أما نقشتي باس للصفات باء كاكا ما نقشتي خواي قربي ربان سوني بي خواه وتاك بتاك شي نسر إن شاء الله بلا ما ويهي لقرآن كاتي باسي باء كا يان بريح ناوي أبا يان برياح ناوي أبا
ريح يعني بار رياحش يعني باكان أو إلى قرآن هاتوا هندك لقراءاتها إفراد الريح كان هندك لقارئ كان الريح بالتانية دينا الله الريح يعني تاك بتاكي هنا والريح لفظك مؤنثة لزمان عربية بمؤنثي دي هندكش لقارئ كان هموي بجمع هنا وبالرياح هنا بيتي أو قراءك خمان لسري يا إخوانين قراءة حفص لعاصم بابجن قراءة عاصم روايات حفص وروايات الشعبة فرق لبين الريح والرياح كردوا أم فرقيش طبعا ما بين روايات متواتر لبيغنبر وصلاة والسلام إخوة لسربياتوا لهم قرآن سيد كان لهل شونا فنوي الرياح بس للرحمتك يعني أو بايك واخواب والرحمة وشاك وخير وبركة وخلقين إليك لهل شونا فنوي الريح يعني أو بايك أخواب وعذاب وآزار خلقين إليك ويسوى كاركيش باسكم إلا ليك شونا نبي لسوري يونس أخوة فرمي وجرين بهم بريح طيبة أو ريح طيبة تنياية لقراء عاصمها توا بتنيا بمفرديها توا بس في الريح ريحك كالرحمة تيايا هو كاريك شي هيك أشي نسري إن شاء الله طبعا أقل متابعة بك هو كارك شي أصلا بوشي خواهي قالوا مين أبان رياح الرحمة بجمعنا وبا والريح بتنياية نايبو عذابنا وبا وكارك أويك وا ريح اگر بيك مجرى بيك شنو همو قوته هزي ليك لانو بيت او بيوتر الرشبا بيت الرشبا عذاب وسزاي لقلا يتر قناغي جولكان الرشبا بتايبتي لمن تقي قرمياني خو منظور معروف نيه بلا ماي خلقي سليمانيه بتايبتي دانشو خلقي قويجي و قرككاني هوارا برزوانن تشاك لمعنى الرشبا تيجين رشبا كان معروفة زور زور تندو تيجا لازست من خوم ما ويك يزور له فخيب وموازنم هني جرب ويعني مثلاً لجوجيا لعوار بزر الشباب وكاتي رشتوما بوش شوين رم كده بعكني لا وريب كم أصلاً يعني أصلاً بعكسه من بام اتجاه الروم جاي وابو دمت البود واقع راوند ميتيو أما بايك رشبايك يزور زور بهز وبقوتني الرشبا كان مراتب يعني هي يعني نوعي واي هي زور زور خلق القرآن باسك أفهمه وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم أما هيك كلا ريح عقيمي بيوترك أتمسلي باسا كان باس لجوركاني باك إن شاء الله يكيك لجوركاني با ريح عقيمة كأخواغ لقرآن فرميه بسر هرشتكي سر زويات يبري وإلا وكو لم وردي كردوا يعني هيتش تيك لبردمي أخوين قرتوا أو اندب قوتو بهيزبوا لبروا او شناني كوا بريح بتنياي هاتوا لو شنا هو كارك او تاني بيك اتجاه مو قوتكي ليك اتجاهوتي بلا ميك يك للرحمه كان اخوي قالوا مهربان بو بارازني توازني با لمنطقه كبتابتي لو منطقاني كوا تختاين شاخي كم ترى شوازك او تاني ري روي با بيك ري روانات ري روا كان برشوبلاون هريك يك للايك ودي الروله يكتريا كان ام جور بانكات الروله يكتريا كان لقوتي يكتري كما كانوا توازن باريزي بلا ما شو انك شوني شاخاوين يعني لناو دول وشي وكانان مجراي هوا كانت وانا بملا ولا زور بروا بينك بتايبتي اگر لنيوان دو شاخا بكاتك كدا ابزت اخواره كاتك ابيت الريح يعني نابت الرياح بالريح بيك لان دا ابزت زور زور بهزو بقوت زور جر شباب دروسك بو يبينيك لا اعجاز كان القران كات الريح بمفردي ديني ما بس بي أو بايك تندوتي جب زور بتندي أدالك طبعا باتشيا بايك كلام مخلوق زور زور جواز عجيب كان جواز لها مو مخلوق كان يتر با مادة طبعا هيك كلام مادة كان تعريف مادة لا يزور بيزا أنا كان أظن كل ما أشغل حيزا في الكون وله كتلة هموشتك كوا مجالك لفضاء بقري وكتلة قرسائي بارستائي هبه هو بيقتر مادة مادة واتشتك لا فضايا شوني قرتوا آيك هوا شوني قرتوا يا شوني نقرتوا طبعا هوا أم مخلوق عجيبة كيما بتاو نايبينين ولا همو شوني كاهايا والنابي ببري برياني لا هرشتك بون منا با أقر لا لداركان ببري جياني النامنة لمروف ببري أنجا جياوازي با لقلش تكاني تر مروفة تواني ببي نان خواردن مروفة تواني حفتا ودو ساعت ببي أو بجي حفتا ودو ساعت هوا هي أقر نسبي آوي زياتر خوارد بيتواني زياتر لويش هلبكا بلا مروفكي آسائي حفته دو ساعات ببي آوجيه تواني هيج آو نخواتو بجي بلا مسالي با مسالي هنا آسا أوكسجين وأمانة
مروف ناتوان يعني او بري زلام سي ثانيه او بري دقيق يك زور زور بهيز بقوت به بينج دقه زياده ناتوان ببي او بجي لبروا يك يك لا بيويسته هميشه يكان وببر دوامي تغذيه بيس يماك بردام ببوني ام بايك لا شوار دور معنى بس يكين غازي كي نبين راوا غازي كي بموادي بابيجين سامة پاكا پختا لنبونا وراها هي چاو ناي بينيه بلام يك يكا زور زور لمادة بهزاكان بونبونا إستا ببي زانستي تازا همو اوشتاني كواز زخد دروسك لعالمها مثلا بو برس كردنوي سياركان بسلنج بو بريك بقوتي سب بقوتين بريك جارن بريك بشوي كي ميكانيكي آسن بريكي يقرد كاتك آسن بريكي يقرد لشتكانا قوتي كامل لسر آسن وكو چون باسكي ليستا بماديكي لاسيكي تايبا اينك الرا اقريتو بريكي بيه يقيري جاران بمشي آزار سياريش بمشي آزار بريكي يقردو ابيني بريكي زور بق كاتك بريكي يقرد كسك لخيرهي 100 كيلومتر لساعات يكابروا بو بريك قرتنو لواني بيه ويسي بيه 150 متر برو انجا سيارك الرا بقري بلان كاتك فكري زختي هوا بيابوا بريكي باور ياندانك بهوا زختك يان سكوانيش سكوانيش زك ابينن اذا غير متابع ابكن جي مكاني كلار معروف يعني ايش ما نزانين جارن جيب بو الى دايته مثلا 50 متر ما هو بو يبكي بقي يتصرف نغي يكسر سيكر السوراني سكوانكي سوريا دا سوريا تاجش نا لا سر خوي كما كما تاتش انا وكلانك هنا كان لبرو باور ني لبرو زختي لسر هوانيه زختي لسر لسر ميكانيكا لاني ميكانيكيه بو سرداني بشوي كي دشلي بلام زختي هوا قوتي كي زوري سابين يم ام سياره تازه كان كاتو لا بلو زختي لسر باور بيج سكواني باور يا كم جار تازه تن سكوان باور سبا اين ما خلق وا بيج لا بلو سياره كان كشي بو تاوا يعني وحال سير يعني سكواني سياره قد اول يكي تركه تشبوم لا وحال يكتوز زور زور باش توازن كي مهم لا بلو هوا شتي كي زور زور دقيقه زختي هوا هيك كلا زخت هر هر بهزو بقوته كان ويسج ببي زانستكان زوربي او لا انا كاتكوا مجرايش وانا كان اجيري بزختي هوا هيج تك بقي هوا جاران اويان بكرني سه هوا بكردم هيج زختك بقي زختي هوا لبروز هوا ماديك تول كاتكوا زاني هيج ني يسج والله ام جوره بطال ام جوره بطالنيه 1 سنتيمتر مربع ثانيه بطالبه ترى له هوا ام هوايك هيا ببر دوامي تو ديت او هوا لو شونيك تو هينامين اتشت ام لاولاوا اگر بيتو كسك لشينيكا مثلا بونمون زخت بخات سرشتك ماده بكاتنا وشينيكو نيلي هوا كي درچ بمروري زمن تقي لبرو هوا قبولناك مادك كما كما زختك زختك زور زور زياده بك شنو سري زختي جويك لو زختاني كوا قوته هيزي اينكاي لسر قوته لسر سنتيمتر مربع چني هيز دروسك او هيز بيت سبب شي جاري واه غورترين كارسي تقينوا هو كاركي قرته بو اوا يعني يك لا بالنري هو كاري تقين وكان وتاني هواكي هوا بالنري سركي بو دروزبوني بارچا بارچا بوني ما درقه كان ك او ما دك لناكاك اتقيته بيجر خيره زخت خط سر هوا هواك بالنر بو او بارچا اسن غورا بيني دبابه كي غورا بهوي دروزبوني زخت او دبابه كي غورا بارچا بارچا او زخت بن يك يك لا بالنر كان يك يك لا بالنر كاني هوايا شكو بيك جار او بعديك اتقيتوا حيزي هواك تسككاتو لما ويكي كما لسانيك اگر مجالك مجالك خرابي مجال ده هواك ريب دالم لا ولا درش او تقين ابو جره رونا ده بلام كاتك ام زخت درو سبب بيك جار زختك مجالي درتني هواكني لقل يا بالنان دروسك ابو يبيني دورترين كارسا قوميني ام باي ام هوايك لا تشوار دوري قومانا لسطها بسويكي اوكسجينا لصطا حفتا واشتي با بقران كاري بلان بشويكي طبيعي آسائي بونمونا لشوينيكا بي ايكي آسائي بي لصطا حفتا واشتي نيتروجينا ام نيتروجينا اكواتا لصطا نوتنوكا وباقيش كومل اشتي تراك او غازانية مثلا دوم اكسيدي كاربون واني كواها ناسي بيدري اوشتاني كوالا دورو برماني تيكال ابيد بهوا بلان لحقيقتا بشويك اشتي با لبونوارا نيتروجينا اوكسجين بدرجة يكم ایتر آرگون و دوم اکسیدی کربن و کاملا کیتر لغازکان هنک لغازکان هیا جهرایین هندک جار هیا ل جو مثلا ابینن توزایی جو توز تیکلیه بیک اما نه انشالله گشتی اتین سری جاری وای شیر رتبه
نسبه هوا مثلا رادي شيء او نيا رادي شيء لشونه جو شونه كغوري او شونه ني كوالا نزيكي مستنقعات نزيكي دريا وزريا اوانن رادي شيء ان برسره بهي هلمي دريا كان لچوار دوريا اگر كسك بروتا او شونانه مثلا بونمنتو بو سردان سرداني ماليزيا بكبرو ببينا بي اي ماليزيا شورج رطوبه بردوام يعني اگر بيتو كسيك نابين او كسانيك خلقي منطقي ماليزيا نو كوان زيقي زريا هندين كشان بشوين كشان تشاوين جوريكا يعني تو برو اللي وي بيجي ما ويتشان صال دوي ما ويتشاو تو كواني ليتي ما مشتكي طبيعيه بو صفتك او ثاني الضغط لسر قرتيلاكا شويها نا زدان كانا ابيني زوربه او كساني كماليزينا تشن بو حاجه بينين من خوم تشومتك والله لامبور لماليزيا ليبوم يعني كاتي هناسادي هستك الى نوع حمامك هالميات هناسادي بردوام وايا وبردوام او زوايا ترى يعني تو هركاتي قركتو دارك بنيجي لماليزيا يعني لو لاتانا دارك بكزاوي وازي لي بلا قت اي مدى بو خوي بردوام زوي شي هي او راد دي شيك الى نوع هواي لشونك بو شونك بر او شونك شوني وشكن بشويك شي شي تيكالي هواني بلام لوي راد دي شان برزه بو يبيني كاتيك ابيني لك شو هوا خندتو ولن رادي شي لهوايا آية تشني هاو أو تبخوري كردو لنا هواتي يا كلبوا أما أنا قشي رادي شي دروسك أم هوايا أم مادة عجيبة أم مادة غريبة جاوازة لهمو مادة كان أبيني نتشاوي بيني نهيج لقل أوا أبيني مادة كي زور زور بهيز زور زور بقوات يعني وكاري كي زور زور جرنجا كيميائيا فيزيائيا زور زور كاري قري هي لسر جيان روداي زور زور سيري هي مروف ناتو عنيت بابي او بجي حتى ماسيا كاني ناو دريا هسه مثلا بونون تو اگر ماسيا كبير بي خناو حوزك لناو ماوي كذا دوي ماوي ماسيا كا امريه قبولنا كبول برو ماد نسبه اكسجين ناو او كشت يمري نسبه اكسجين كي ناوي ابيت نسبه كي مردوس شواز كي شواز او بلام اكسجين زندوي تي انا مينه بو خي ابيني او گاندارن ناو مردار ابنو بو نظام تهويه لحوزه كان او كسني كماسيا نه بردوام نظام تهويه يعني نظام تهويه او ثانيه مثلا بونو من جاري واي بما توريك هواك برزك تيكلك تو لقلو بوي تيكل بيتو لقلو اكسجين غرا بلا ما هني جاري بي بي سي بيك جار جاري كتير اوك بغوري اوك تيكل ايو تر بكيتو ابيني خوي غرم هربان ام نظام تهويه ببردامي لدريا وزريا كان بشبول دانا كات شبول كان دين وچين ريك يعني شلون بيجي ام ديو ديوي اوك من بوك كامل بووي بانو خوار تنظيم بوني ريجي اكسجين وهيدروجين كان ناو او بنظام كي زور زور باش بيه أبيني أبيته هو كاري جيان لناو للزاوية أما أو ماس يعني كالناو أوانا يعني تو يجي والله ماسي بيوسي وهواني أقر هواني وماسي نامني لسر زاوية ماسيش نامني شكا نسبة سركي جيان لناو أوا قرته بو هوا أصلا رجيكي سركية يعني هردوكي دوما دي هواين يعني أو يكي قرتوها هيدروجين لقل أكسجين أي كان قرتوها أصلا ويش هر مادة بيكاتكي لها هواية لأصلا بلام شوازي او شواز بلو كثافي هي بلو بابجن تشري هي تشريكي هو كاري او كوابين لباني سفينه ريكا وماسي لنا يجوم روفجت ناوي تتدرو او شواز تشريج ببي معادن وببي تلخي زياده لنا لشون بوشين فرقه كامور مند درياي مردو جواز لقل دريا كي تركوا لقل روباركانا بالنسبه كثافه وشريكاني وانا قشتي كاريغري لسر جيان هي ولا سر جياني او يان دارني كلناوي اجي ولا سر هو كاري معنى وخاي غير مهربان للقران لتشن شونا بين الله يكك لاياتي خاي غير مهربان كشتيكان بسر اواج يعني زورشتي كي غريب وسيره كشتي كي قرسي غورا تو زلامي كشتنا واشت بن اوام كشتي غورا د اونيمز غوتي ايما وسر اوكو اواويسي شوازي ويسي انا كي شوازي قبول كرني او بو او نيلي او بشت اخوارو او ربط يا او تشري شوازي تشري او كوا تشريك اقرو تشري لنا او انا بيناتو انا او كبار حل باسا كمان باسي هوايا زياتر ابيني همو مروف همو بالندا همو حشرات هر همو يجشتي كاريغري لسر او با جيانيان بيادا ببر دوامي او جيانيك هواي بخشي صدام قاتل او بقوتر وبز خو ايج نبي مروف هر ناجي وجان داركان تريج ناجي بلام هوا بيك هاتي سركي اوا وار وها هوا انسان ناتواني جان داركان ناتواني يكتوز بيها هوا بجين يعني تصور بك يميس بيسمان وهنا صدان نبي با اكسجين بيسمان با انا صدان نبي بمان خشوني هوايتي انا بي بيسمان ترچبه
پس من وش که بتو هیچ تاج که تغذیه نمینه ببر دامی پیستی تو امتصاص اکسیژن و مادکان نیتروژن و مادکان دوروبر که با ویبچت نو پیستو با وی جیانی تیاب مینه با وی بمشی واز مرینه نرم و جوانه بر دام پیست مینه تو آوا بمشی واز اگر تصور کنی تو یه پیست من رق بوده اگه مثلا گیان من پیست گیان من اکو کنگ پاج نوایا چون ابو جیان من یعنی بر دام یعنی بوده اکو معوق بوده لجولا کردن منه بلام امرو نتیکه های گشتی منه بش یک لتغذیه ناوی بش یکی سرکی لتغذیه دره و یک اکسیژن و هواکانی تر لدره کاریگریان لسری هی یک لو حالتانی که بسر هوا دید تلوثه پیزبونه هوا پیسه به مثلا بونه تو بشونه که تیه پری بونیش تک دید او بونه تلوثی هوایه بونه که ناخوشش تک لو ناو کوتوه بونی کردو بونه کل ناو هواکا بلاو بتو تلوثه جوره کی زور زور خطره لناو هوایه یعنی هواکاری که سرکیه عالمیان استا یک لو کارکانی مردن سالانه تقریبا 55 میلیون بو 60 میلیون مردو هی لسر زوی 4 میلیون و 200 هزار کارکی اگر تو بو کاریگری بی کاریگری هوا کاریگری موضوعی هوا اتر کسانی که توشی سرطان بون بی کسانی که توشی ربو بون کسانی که مثلا توشی نخوشی گورچیلو سی و شتگلیک بون بهوی پیزبونی جینگو پیزبونی هوا و اوشتان رو ادا بای ابینی هوا کات پیس ابه کومل شت تکلی ابه ام تکل بونه به شوی که هنه جره چاوی بینه بلام چاو کو توزه کی بینه بلام وانا گشتی تلوثاته کات تو هناسه حلم جی اشت شوی نه جاری و ای جسمت قبول ناک کوکه اکی بونه دو کله کچت ناختو هناسه ادی یان توزه کچت ناختو دسه کیته کوکه کردن و او کسانی کنه خوشی ربو یعنی قای گره مروان شفا بو هم مسلمان ابن ری لم حالتانه زیاتر مزایقه بنه برو یکسر کاریگری لسر نخوشی رب وکانه او ملوثات او پیس بابلا نوانی کواد بی امن بو پیس اکن کومل شتن کومل اک ماده جسیمی پی آلن ماده کن وکو کبریت وکو نتریت وکو امونیا وکو کلوریدی سودیوم وکو کربونی راش وکو توز توزی معدنی او تو سباسی بابت اعصار و زریان خلیکانشتان بو کم کوشته کی زور پیوسته معلومات من لسریبه بلهم هندیک توزی معدنیه یعنی کوملش تی معادن لگل خویل گرتوا بشی خو فایده هه بو کن بلهم بشی کی زور زیان بخشی زور خطره هوکاری سرکی توشبونی سرطان النو خلق جاری وایشه ا با او برطوبه یعنی او شی جوریک لتلوث بنسبه مروفو کته تو هناسی تر هلاکی شی هناسه کوا راده شی برزه ماده اوی زورتیایا غبا یعنی بابلن هل می زورتیایا له هناسه کی شانه کاریگری لسر تقلص سیاکانه ماندوبونی سیاکان هو کاری اوی کم لمن تقی فلیپینو صینو انا بنی خل چاوی نوعک اماجیشن پیکر او تانی او کارکاو تانی چاوی نجی والله من چاوی اوایا من حرکت بوا 5 سال لصين دايبنا 5 سال لماليزيا دايبنا 5 سال تبيرو چاي وك چاي اواني بيته منال زوتر پياوي گوره كم تر زو متأثر يعني كم تر متأثر بيه قران كاري بسر جستياتي بلان منالكت بو ولا 8 دو ساليا بيو بالا ماليزيا بشي 5 سال تبيرو چاي وك ماليزيا كاني بيته اعتيادي مشتكي وارده لبروا هو كاركا وتاني هلمجيني هلما تي كلبوني او شيلناو لناو هوايه جوريك لتلوث تلوثك زیان بخشی کشنده نیه بلا هم جوره که بنسبت هنه سال کشان و جوره که لتلوث که او پی چه تناو او هوا و هوا که تیاله مشی زیانیه او مادانه کاریگریان هیه لسری یکی کتر لوانه که ملوثاتا یکم اکسیدی کربونه که با هوای سوتان دنی اوشتانی که نیوسوزه به مثلا نوت غازه بنزینه اوانه که نیوسوزه اون او سیرانه که ابینن کمال سهره هیه مثلا جن والا بنزینه که باش ناسوتینه و هنه بونیک لأکسوزوشتی و دره چه او یکم اکسیدی کربونه چکه بتواتی و کخوی شتکه ناسوتینه یکم اکسیدی کربون دروسکه یکی که لجهره لغازه جهره و کشندکان که زور خطره ایتره و لتختیشا لبنزینه لحتا لخلوزه خلوزی بردینه لغازی طبیعیه لکیروسینه کیروسین کیه زنه چیه؟ ماده یکی معروفه نازم لای خومانیش هیه او ها نه کیروسین او ماده کوی و سل جاتی نو تاتو له بازار کنه بان خلوز ابو سیرانی ون او پیژن کیروسین او ماده یوش ماده که هر له نو دروسکری او مش اینه شینکه او کله بازار سک
تقريبا يسبوها تباو بس خلق نازل نايج نايج تكاوكي لكالر لو زهتر نايج ترينيا بس هرب جديد هو نايج كيروسينا برحل أمانا أما الدانا كاتيك كوان نيوسوس أبي يكم أكسيدي كاربون دركا كاتيكالي هوابي يكيك للجهرة كجندكان يكيك تر لوانا غازي أوزون غازي أوزون جياوز لطبقة أوزون أم غازي أوزون لناو بونوار لناو خومانا هيا أما يكيك كومالك بدروزبوني كومالك يني ضوء يوشد دروس أبي بابجي يتيشك دروس أبي لم حالتانا تفاعلك لقل تشكي خورة بوشي وازا غازي أوزون دروس أبي هيك يكا لملوثات هيك يكي تر دوم أكسيدي نيتروجين أميش هيك يكا بهوي سيارة وشتاكان بين أو دو كلاني كلا سيارة داري چه بشي هوي قشتي بنزين يعني نوت كاتي بطبيعية سوتين ري عفتا تولا مالا كاتي نوت سوتيني دوم أكسيدي نيتروجين لمال تاهايا كاتي الطباخ كاتي الطباخ يقدم دي كاتيك صوبه يقدم دي كاتشتكي اول مال دم دي دوم اكسيد نيتروجين ببردامي لما الله هي بويه بيويسته هر ماوي جاري مال بهوي مفرغه كو بهوي لاداني درگاوه كما كما تهويه بكري گينا ببردامي صوبه لشونه كا ايش بكاتو تو هر حناسي تي اب ديتو نيالي گوران كاري خوي كما كما حواله شوني تر ديته جورو خوي لا اصلا كوشدنيه بلان بهوي زوربونو تزخمي ابيت سببي كوشنده بو هندي خلقي بهوي زوپا مردو هيك كيت لهانه دوم اكسيد كبريتا اما نشي ككلم ملوثات كديتنا وهواو كاريغري هيا زور جار بهوي توانوي مثلا كومل خامي معدني وان يجار بهوي خلوزه وان يجار بهوي نوت وامانه دروس به كوملك اشكال وخطر دروس به وكاري دروس بني زور بين خوشكاني سيو نخوشي سرطان وبيستو وانا ربو قشتي لما نو دروس به طبعا ما هواي كوا خاي غرمي ربان كرديت لناو لسرزوی دایناوه بنسبه لسرزوی و هتاکو برزوی تو که اچین سر انشاءالله فرقه که نسبه اکسجین نسبه هلمجین اکسجین لبونه ولا باوی زغطی جوی و زیاده که او کمکه اوی هی هوا حاجزی که لبینی مو خوره تو بچاو نای بینی بلام یکی که لحوکاری سرکی گراندنوی اشعی سرو و نوشی نسبه که اگیت زوی کبسوده او نسبانی که زیان بخشه هوا ای يعني سبحان الله خوي قرمي انا اقربيته او سلوب نوشانه همي كامل بدال زوي ابيت سببي سوتاندني زوي بمروي زمن انا جربت سببي دروزبوني حكي ان خوشي سرطاني بو تاك بتاكي جاندركان يسر زوي او اش اي فوق بنفسجي سلوب نوشيه ار همي هواي همينا نسبه زيان بخشكي اقرنتو نسبه بسودكي كبو خو بو تعقيمي او بو جوجيا بو بيوستيكان بو بو رواندني قلو اوانا دينا سرزوي اوكاني جرت هيك كيتر لو اشعاني كلا خورو درجة اشعي سيني بيجن خومن بيجن اكس راي اما اشعي كوالا خستخانا كان هيني اسكا جرن كاتي الرسم تقر رسم اسقانا كدركا طبعا او كساني كوالا اشعي سيني شكن اقادار اواني كوالا شارزاي بواري اكس راي انا أزعلنا نقربيته بمرور الزمن إنسان لو أشعي لي بدأ توشي سرطانة بي بوي أبيني كاتي توشي أشعي كقري أدخان جوريكي جياوة اشتكت بودانا لجير دستاو دو أي جوريكا دا آخان كساكاتي لجوريكي تروب بتحكمي كمبيوتر أشعي كتبو أقري جاران يكم جار نيانا زاني اعتيادية شو بي أشعي أقري الخوي لبالي يساو أشعي أقري أو كساني كوا دكتوري أشعي أبونيان أو كساني كوا كارمندي أشعي أبون زوربان توشي سرطان بون وتي انا ما خطريتي كي تاعو اي سيركن اشعي سيني بمرور الزمن اگر بدا لزلام كان جاري دوباره سيبر لسريكتري كسك توشي سرطانك سرطان اسك سرطان مخ خطرتين جوركان سرطان لا اشعي اكس راي كابين زور خطرك توشي اشعي كجري ضرر نبي اشعي على خوتو ناجري بويا خور يك لو اشعاني بو سرزوي نيري اشعي سينيه اين يري هوانا يلا بهجر وشعن اوي بيت سرزوي بسودكان يغي هيك تكي زيان مد بخشينا على بيت زوي همو يغرتو كشتكي زور سير ناز ان چون تصوري بكي كهوا بچاو نابيري بلا من ايش الله وشعن بيت سرزوي اما نغشتي او ناغيت سرزوي كافي وبيويستي كاني سرزوي غشتي دركا زيد رويت يعني بو يبيني ام اشعانك اغيت سرزوي أثناء غلاف جوي و درجة للصدوري للصنوري زوي رزقاري أبيت زوي رزقاري بلوهم وأشعاني كوادية سرزوي
ام هواي كابينن وزني كي هي قرسايه كي هي بيوتر ضغط ضغط جوي من بيش او بعض ضغط جوي تن بوب كم ضغط جوي يك لو بريتيا لا بارستاي هوا لسانتيمتر كي مربعه سانتيمتر بسانتيمتر ديرن جهاز كتيرن جهاز ناوي باروميتر يان باروغراف باروميتر كا دو جور جوري كي جيويه كزور زور دقيقه جوي جوري كي تريش معدنيه واتاو جيتا او حساسيتي بقوتره لزبقه كبابلا للجيوكا بلام دقيقة كمتر بلام اويك بجيوي زور زور دقيق بو زانياريتان يكم كسك ام جهازي دروس كرو يكم كسك ام بابتي دوزيوا زانايي كي فرنسيو بناوي باسكال باسكال او زانا فرنسيه كوا يكم جار جهازي ضغط جوي دوزيوا ام جهاز ضغط جوي للسدي حفدي ميلاديه 1603 تقريبا 1603 ميلادي صديح حفديما صديح حفديما واتل صدي يازدام يجري لدواي هزارو صدي يازدام يجري يعني هزار صال دواي هاتني قران كشف بو كجو زختي هي بولا برو خلق برزونا ابو يا من لم شوازيك على سر زوين زختي جوي نسبيك زور زور طبيعيه زختيك ما لسر نيا اتاكو 2400 متر لزوي برزبوتو انجاليت كما كما زختي جوي دروسه به 2400 متر موضوع زغط جوي شتي زور زور اسايه بو همو كسك ليما قيل اصلا فرقي هي تولا سربان بي تاخوار رجي قبلام كس استي بيناك مثلا بون لسر شاخي كي برز بي نجيت الرجي او كوادر تشي ل 2400 متر هيك كشي كي بو دروس ناك بلام بمرور زمن زياده با ايتك تن بو بخنو قال القران بس يما نبو كا او سردما هيك بس يكلم بس انا نبو بس جو بغرن لايتك بو يبزانن كاتب زانا كان الله اعجازي علمي لقرآن ومنا أم لا يعني زياتر يعني مثلا بالقرآن بأصل موضوعك كا كستصوري ناكا نازن يتشونه بلام دواي هزار صال يك يديت عليك هكا فلان شد أوابي بابا ولا قرآن بأس ميكرو جارن ليتي ناقشتين نما نزاني ما بس تي خواش فما سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم بشان أنا دين بوي بوي أندر كبه خوال قرآن أفرم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام هركس يخواي قرم يربان إرادة بكا كوا هدايتي بدا دلی فراوان اکاتوا صدری دلی فراوان اکاتوا سنگی فراوان اکاتوا بو اسلام ور بگری و من یرید ان یضله خوای گرم یربان و ارادی گمرابون و سر لشیوانی بکا یجعل صدره ضیقا سنگی تنگ اکاتوا سنگی تنگ اکاتوا دلی تنگ اکاتوا مجالی اوی تیانیا و کچی پیدت یجعل صدره ضیقا حرجا يعني هذا لام لحالتك حرج بلا شون يا كابه اكسجين كان من شو حالتك بيته يعني زور حالتك ياها اقربوا الى شون كسك لنا وعاوا بخنك شون بلا ماري درو ادابوي هناسي كي بوبه او وضعي حرجي بيود الله اگر كسك كوا خاي غرو ميربان شياوي او بو گم رايبكا سنگي تس اكاتو وكو كسك هناسي بونويت افرميت شي افرميك انما يصعد في السماء وكو كسك كبرزي كيتو بو اسمان برزي كيتو بو اسمان سني تسكبتو هنا سيبو انا هي وضعي زول خرابي وكو برز بيتو لو سردما كي برزو بو كيتو انيتي اصلا بالرا 1000 متر برز بيتو لزوي اشتوا نبي دا يصعد في السماء جارون زانا كان كيك اعجازي بلاغيه يصعد صادك ودن لقال عينا ما نقش حروف استعلان شديخ صوت سري قرسي كرتو يعني كسك يصعد ويجي هناسك يجري هل لفظك ايش بوخوي معناه تسقبون ويا هناس هذا بلفظ القران ايش اما جاب واق افرمي ام كسي كوا خوي غرو مهربان هناسي تسك اكاتوا وكو كسي كوا برز ابيته وبو اسما كبرز وبو اسما هناسي تسكبت باش لتشكاتي كا خلق هستك هناسي تسكبي حسك ما ملانك زور زور بيويست چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواسته بنی خوناری خو 1000 سال بل وای پاسکال دایګ بیا فرموی کسان یکیا هناسان تسکبه تو کو کس یک بو اسمان برزی کیتو کی پیتی و تام قصه اما کس کی نه خوناره قصه کردو اگر اوانی کاله نه قصه خو یت یعنی مقصه کس یک زور لو بالاتر لو برستر لو زاناتر خو امانی دروس کردو زانا کنه فرمون اگر کس یک تاکو 2400 متر لزوی برز بیتو هیچ کاریگری که زختی جوی لسر نیو اعتیادیه هیچ مشکلی بود درست نابه کبو 2500 متر 100 متری تر برزو بو
او کسانی که حساسیتان هیا ها زلامه یه سوار سیاره بی رشانوی تیا من پیشن بشر حساسکان بزغتی جوی و با هینی ملابساتی هوا و گورینی هوای خیره لسفر و امانه توشی حساسیت بند دلیان تیا کچی و رشانویان ده او کسانی 2500 متر برزو بون کما کما دلیان ده سکات سرسوره و دلیان تیا کچی اما یک حساس به هستی پیکه لدوی 2500 متر اگر 3500 متر لزوی برز بوی نوا یک لسر سی خلکی اوانی که عادت یعنی برشنو لسفره یک لسر سی خلکی ارشتو دلی تیکا چه موضعی تیکا چه یک لسر سی سرزوی مروفی سرزوی یعنی زگی 3 ملیار 2 ملیار او نا اگر 4000 متر برز بوی نوا لزوی لسطا نوتو پینجی مروف لسر زوی عادتی بید برشتو یا نا یا عادتی بید با هیچ جوره فرق ناکه لسطا نوتو پینجی سر زوی خلق دلی تیکه چه اگر بیتا 5500 متر مروف برز بیتو لسر زوی مروف زور بی امره زور بی مروف امره هندی خلقه جیان درکن لوا هندی خلقه بتایبتی او کسانی کوال لشاخ منطقه شاخه برزکان جین هر لمنالی و لمنطقه که جیانیان کروه برز بو و بو خوی زختی جوی زور تیایا او کسانه 5500 متر برز بونه و ماوه یکی زور توانن لو شونه بجین اعتیادی بلا هم زور بی سر زوی امریه لبه اگر بیتو کسی اک طبعا ام برزی با تو بوتان باسه کم مستوی سطح البحر یعنی آستی دریایا آستی آوی دریایا اگر کسی اک 7500 متر لسر زوی برز بیتو بکوش بو همو خلق کانی سر زوی کسی لیدر نچه الا ابینی تا روزک حتی 24 ساعت احتماله بمینه او کسانی که زور تحمل کن اوی که زور زور بمینه لمروف تا 24 ساعت توانی لحوت 1500 متر یک روز بمینه یک شو روز 24 ساعت توانی بمینه لو زیاتر ناتو بس ترین شون لسر زویه کیویا قله ایورست قله ایورست هل شاخکان هیمالایا 8848 متر لزوی برزه او کسانی که اش نسر اوه با هیچ جوری جیان لسر اوه نتوانی بکن الا ابه این بوسه اگر اکسیژن نوسه یک دقه مروف نیه لسر اوه بتوانی بجی یک تواو دقه رو کسی که هناسی لیبر هر بمروری زمان او کسانی که اچن که 5000 متر برزه بنو برو شاخ که برزه بنو خلکانی که ایتر لوا ابه کما کما جیازی اکسیژن بکار بین هنه کانه بطنگ نفسی اچن رجی اکسیژن یا ده بزی ام ساعتانه هی ساعت لدس منایا اما ساعت زیره که کانه ایزه لبازاره خلکی لای خوب منظور کم بکاری دینه ساعت یکا زور لینی تا یکی اکل خصایص سیوتانه من لی ایران چون مصر شاخی آگام لیه نبو آوه متابعم کرد تنبیهاتم بو آهد تنبیهاتم بو آهد آوه سیر مکر مجال نوات سیر منه متابعم نکر زوزولا چون رسمی که مکر دعایی تو مزان همه چیم پیجه آگه درمه یعنی چون برزه آکا آگه درمی کرو والا چون ملما سیری بکر سیر کماله اگه در بر رجه اکسیژن زور زور کم بود های تشویه که این من هستم پینه اکر و الحمدلله دیاره من هم باش بود اما بلام اگه در بر خلکانه که لما برستر بیه تو بود هناسدانی تر لما دو هناسد تسکه بیه چکل لما دو رجه اکسیژن بود تو اونده متر لسطحی بس بحر برزو بویتا اگه در تکاتو من بشه کیته نوی هیلتا صحت کان لجوانی خوی اگه در تکاتو روزانه علی ورزش کار روزانه علی دل تونی لیده اوش تانی تا یک اکلا من امیا کات برز بی تو پیت الله ساعت کات الله عقادار با و نبرز بی تو ایسه. او کسانی که ما اجهزه لگل خویان ابن برز بنو یکسر عقادار ابنو ک آبیت و ریای خویان ابن چون ک اگر بی تو نبرز بنو ایتر جیانی انیه. اما ای ک آبینین او کسانی که وازیاتر برز بنو طبعا تیاره بشویگشتی او تیارانی که و تیاری اهلینو باشون کن حالا یعنی زور بیجر ل 2500 متر زیاتر برز نبنو نه الان ایلا مگر شونه زور زور مخاطری تیابه او لو کاتانا اجهزه تهویه هناسه وشتان خو یاندانا او معلومات شاندانا او بویلن لار حالته که است به کمی هناسه کرو هینی اکسیژن او کاتیا سواری تیارمن کس کی بدس حرکاکه او اماجاکه او به انگلیزی شرح یکه اگر گوی لی بگری بس اوانت بوکا چکا برز بیتو هناسه نامینه امان شجگلی کی علمی بون لسر با بلام بابینه وسر اوی آیا با القرآن تون ناويهاتو خوال القرآن تون باسي بامان بوك القرآن خواهي قرمي ربانا فرميه هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف
اما او شوينه كوتم يكشن لقرآن الريح بمعناي باش هاتوا بس ام شوينه لسوري يونس لبر خاتري مناسبه لقل ريح عاصفه لبرو شوينه كده بلا برياح طيبه جاءتها ريح عاصف مناسبا لبين دوشكا لبر مناسبه لغويه كي مناسبه بلاغيه كي وشي ريح الى بكرنا وجينا لو كانت ريح هاتشي رياح يا بو تشاكا هاتشي ريح يا بو خرافه بس لم شوينه الريح بو باش هاتوا تشوكا لقل ريحك خرافه باسي كردوا افرميها باي طيبين بوديت بلام داي توزي كرون الريحه كي عاصف يان بودي سباس يعني كان للقران اخوي قالوا ميربان بتشن شوازك باسي با من بوكا كمعلومات لسري شتقلك يخوش او اغادر ان القران اخوي زوزر بسريتي افرين هيك لو انا اخوي القران ناوي با كان بذاريات افرمي والذاريات ذروه ام ذاريات ذروات يا ذاريات ذروه دو ذروي هي هوا هيك لو انا او تانية توزو باو معادن وشتكان هلاك قردلول بالا شونه بو شونه كيتر شتي شونه كيوزتو بو شونه كيتر شونه كي بيوستي با كومالك معادن نماوا ايوا ام ذاريا مثلا بو نمونه هنك معادن هيا لناو او كما بيتو هنك ماسي هنك جانداري ناو او هيا او معادنان لناو او نميني او جاندارنا هميان امرن هر هميان امرن باشا اما عادنانا بوني او ماسيانش بيوستن بوچي او شيواز خوراكانا ابن خوراك بو ماسيا گوركان ماسيا گوركان اوشتانا اخوان بو ما نوين بيوستن بو معادنانيا او باينا اچن لشوينكاني ترو لدشتكانو معادنكانو توزكانو لكن اچن ايرجنناو درياكانو زرياكان او گياندارانا تين لو اخوان بو اجين ماسيا گوركان تين او گياندارانا اخوان همو ماد سيركي هر ماسيك مثل ماسي سردين تو گركتا ما فيتامين دي سيت نقصان روني ماسيتا دنيم اوميغا سيت نقصان او ما دنل لماسيانه ولا شو ني تراد اسناك ناتواني هي بالنسبه زور كم بلام جاري ويتو توشي حالتك اوميغا سيت دابزي تشوري جغرد برزبيتو ال دي ال برزبيتو اس دي ال دابزي ليبيد بروفايل تيكا تشي ماده تشوري كاني ناو خينت برون متابعه بكنا قال كسيك ورزي فحص كازاني مش عم حالته انا زور بيستا خلق شاني جانك الله شان مجانك كاتي دز برزو كم بالم برزنايت ولا قلم شان مجانك خلق انا لو جنا لنا ويسق باب الجنيه وفيتامين دي سي نقصانه بيس دو بر خور يعني فيتامين دي سي بخول لنا وما سي زور دسه كوي معنا بو يبيني ذاريات يك لاي شكان يا متانيه معادن هلكه جوري كتر ذاريات كخوا باسكا او هلاكا شپول دروسكا او ديت عدالت دريا شپول كان دروس خو شپول کوملنگ مضاري هي انسان بي بي طاقت بي بلام او شپولانه تازه كردنه او تهويه كردني او بو گندارکاني نو او اگر نه او ابيته مردو كبو مردو ما سيشتي تياناجي به بردوامي امريتو همو ماده كاني نو مردو به يك يك تلخوا فرمي الحاملات لا يك فرمي فالحاملات وقرا حاملات شيا حاملات بريتيه لو بياني كوا هور هلاقرن هور برنامج إلى أو هالي أكبر زي كانوا بو أسمانة جاري واي الله أو ندم لليتر أو باري ولا فلان شون لك رجاي باران بارين أمره لكردستان جيش توتة أو ندم ليم أو ندم ليم أو برجاي متر متري شون كا مثلا لمتر كا أو ندم باريوا أما رجاي كي زور زور دقيقة زور ورد يعني أم جشت أو ولا أسمانه ده باري وهمش إلى زيو برزبوته وقر يعني قرسي يعني او هوا كهيج هستي كهيج نيا ام قشت او هوا برزيك هاتو باسما غير هوا ني او هوري برزنا بيتو هوا هل يقري بو خوي عبات عاسمان يتر بعملية كي فيزياي زور دقيق قيمة حر باسي ليب كين جوري كلا بي ادبي او متخصصة يلو بابو چون هور برز بيتو باسمان چي او همو اوي بيه ام سرزوية ببر دوامي باراني وباران قشي بابرزي ام با كهستك هيچ وسري وناوسته سريك ام قشت او برزكات ابو اسمان لازم باران اباري اباري اباري ام سرزي قشتي ترك اخرا والله سي يعني بلا فا والله سي مالوا ما قشتي هوا بتصورك اخواب يفرم في الحاملات ويقرا هيك كيت لو انا اخواب مبشراتنا انا با مبشرات افرمي وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته امانتش يا او بيانيك وبلا او باران بباري بايك لكاج الله باي باي سرتاي بارانا هستي بيك يكسر زاني تر وقتي باران بارين اتوا وكم مجديك خوي دا بخل يك يك تر لو انا لواقعه بخيراي بس يا كم زور للقران بلام هريك بو خو اعجاز كتابتي تايا لواقح تشيا لواقح جورك تلقيح كاني تلقيح السحابه
هور پیوستی به ماده که برج تسری بوی باران که بباره لا آسمان و بای هنی رن تسری و دسکات باران باری ایم اوی هی خوای گرو مرمان ببا به حدیثی پیغمبری صلوات و سلامی خدا سر به افرمی میکائیل فرمانی پیکا ایشکانی پیکا ایم او نابینین بلا ما وی لانه فیزیکی که بینین اویا دا عبارت سر هورکه هورکه که تباران باران تکلوی بایسته نظام تلقیح غیوماتو مثلا بون منزانه کانو تیانا لهوریکه بزانی بارانی تیا باران نابارنه اتوانی تلقیح بکی باران ببارنه یعنی مشته که اسای خوای گریم من بون نظام بارانی پی بارن بلا ما نظام کی صناعی پختی کم ماویه بلا هوریک تیری مثلا بون منا بر ایلیت کنی و تاور او نه بلا او باران ل آسمان ببر دوامی تلقیح کردنی که خوای گریم من ایکا اما یک کلا جورکانی تلقیح جوری که تله تلقیح تلقیحی دارکانه متربکر نی دارکانه یعنی نیرومی توزی سر اما اب خات سر او کیتر نیرومی ابنو رک خو اوی کوال لناو خلقا بشوی گشی خریگی متربکر دنو خریگی تیکل کردنی دارکانه تلقیح و امانه بس لدار خرما و لدار میوا کر لتریا لو کانی ترا خلق حقی پیونیه در سیوی بو خو ماویک دوای سیوی گری خوای گره مې ربن لواقع ایناردو ام دارانه سرزوی گشتي خو تلقیح حبن لره شتي اره گزتو بشونه کی تر رک هر دکانې ک گرن نیرومې انکاو سیوا کان برګر پر تقال موز او گشت بیانه بینی گشتي به بای لواقع هوا ک خوای گره مې قران فرمی و ارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء هتاكوتي اياتك یکی که تله جورا کان که خواب است یکا صرصر ریحی صرصر خواه قرآن فرمه و اما عاد فاهلك بريح صرصر عاتيه صرصر چیا صرصر بیتی لا هوای ک دنگی که ترسناکا زور زور خطره سبع لا حوت شو هشت روز خواهی گرو می ربان لسر قوم عاد بر دوامی کر بولا ناودانیان که ما عذاب بوا جوری که تله لجورا کانی با خواه قرآن باس یکا حاصبه اوه كوا برد لقل خواتي ريب برد باريني زور خطر اوه قال القرآن افرميه چي افأمنتم ان يخصف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا برد باران ببا با تيري برد هلا قريب برد لقل خواتي هلا قريب وبرد باراني خلق بي بيك اتواني اوه تان بيه افرميه امنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا امين ان لو اخواتي قريب مرمان برد تان بو بيري برد با اتواني هلا بقريب زور زور خطره جوره که لجوره کانی با که هنی جاره بردی لگلا ده جوره که تر لوانا بای ساکنه ایسی ام بای لنا ام جوره ساکنه هیچ نا جوله نه تو ایجی والا با هیچ نیا با هیچ نیا نه جوله هیچ نیا اگی نا با هی ببردوامی هی ام با پیوتره بای ساکنه خوال قرآن آفرمه و من آیاته الجواری فی البحر کالاعلام این یسکن الریح فیضللن رواکده على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فرمي يكيك لآيات كان يخوي قرمي كشتيا لناو آوا كان آوا استيت اگر ويستي بي بارا اقرينا يالي بروا يساق قل كان كيبا ما تورو نازم او ما توراني كوا كشتي وينا كاني بي الرا وصور أخوا بادانا وانا قشتي قوي با هوايتي آيا هرهمو يعني هوا دروسا كان بوا ويجولا دروسا اگر خوي قرمي ربان ويستي بي بايتي انا بي الصور يبدل شون خوي لناو آوا كان نارو صورج بخواه لنا وكان رجولي نامينه هيك هيك تلا وانا مرسلات اخوال القرآن فرمي والمرسلات عرفا يعني او باني ادراواني كواخوا بمند بوصر خلقينيري لقرآن لحديث شاتو بيغنبري قوة صلى الله عليه وسلم يخوال السربية ابن عباس فرمي اقل رمضان با اتايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود من الريح المرسلة او باني كاخوان ناردويتي لقل يا خير وبركتي ناردو او بيوتر مرسلات جوري كتر عاصفات خواف من فالعاصفات عصفة عاصف يعني زريان اواني كزريان يعني لقلا اواني كتندن اواني كتوزو شد لقل خوانا عاصفات ماني عاصفة رملي ماني عاصفاتي نوعي عاصفاتي خطر مان هي معدنية ام عاصفاني كواديت زور زور ترسناك وزور خطرة وزور زور زيان بخشا بلا من حزكم باس لشتيك بكم بخيري بوي بزن ام عاصفاني كواديت چن یک زیان یانه بلان قازنج شانه پای گور مهربان علم دعای ما کشف بو عاصفن بو اوی او حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاصه فرمی و الشر ليس اليك و الشر بوتونی شر نادر تبالتو خیرکانی اما خیرکانی هی تو یک ایک یک لخت سودکان عاصفه که خوای گور طبعا القران لچن شونه جاءت ريح عاصف
يا فرمي اشتدت به الريح في يوم عاصف يا فرمي ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض يا فرمي أو آياتان كباسي يا فرمي فالعاصفات عصفة أم عاصفات أم عاصفة الرمل أنا كبيوثي عجاج أويك ودني لقلو عاصفات تجورك كان يزوره جورك لو أنا عاصفة الرملية كالقل خوانا جورها رملو زيخو توزو أو خلوشتاني هالقرتوا يكيك لو أنا جورك لبين لهن يشونا لهن دي الزوية هي اشتقيوزيتو لبي أنشيتو دوري بين بينيك ومالي معادنا ينيري بو الزوية دوري بين بيني بو دولمان كدني زويك لجهن دي شونا قضاء يعني صالة ببسر أو غاز الساماني كوالو شونا نبلاو بوتو غازاني كلا لسوتان نو دو كلوشتا دروسا بيه يا اوي كباسم كربو تلوثي هوا يكيك لا اينا كاني تلوثي هوا خوش تلوثا بلام تلوثا كشندكان لناو هوا نايله يكيك يتر كومالي بكتريا وميكروبات وكومالي حشراتي زور زور زيان بخش هيا يك توستيه چتناو دمي ورقا خنكي ويكوجه يكيك لو انا اوي زيان يعني خول بارينكا يكيك لسودكاني مناعي من البرزكاتو او من علاني كوا لجوي توزاوية قورة أبن مناعين زالترة ببي علمي تازة مناعين زالترة بوتجبوني الربو نخوشكاني سرطان وشد لو منعلاني كوالا بي اي زور زور باكن كاتي برنگاري عاصفة الرملية بنا زوز توشي نخوشي وخرابة أبن يك يكالواني كوالا تغذية بحارو محيطاتو اوانا ادا باسم كرت لشيون يكشتيكالا قريش ربو نخوشكاني سرطان وشد لو منعلاني كوالا بي اي زور زور باكن كاتب رنگاري عاصفة الرملية بنا زوز توشي نخوشي وخرابها بنا يكي كلاواني كوات تغذية

حقنوا أي دلنا دلاندن عبيجن دلاندن دلاندن أجر دلاندن رجع كي زور بي أو دار وش كبيت ولا سرو بتعبتي أجر عروق وش تكاني شقي بردي بيه شقاري بردي بيه بوي كميش توا دلاندن يزاد بيه كات دلاندن زور بيه عوكة ناجيت لود ككاني سري دار كوش كبيت توا إتر خوي دلاندن استفادة زور زوري همو عوكة رانك يشت سرو بوي أبيني سمسال بونتو آوی چلکاو که ایتا بندار سیود بگره سیوگه هیچ پیس نیا زور پاکا باشترین تعقیم یکا دارکا او آوانی که اچه هنده که ادالینه در یکا بناو دارکا اسفاده نیا پاکترین جوری آوکا تصفیه که انجا اچه بناو دارکا بشه که زوری بیت دلاندن اگر بیتو رگکان شقارکان یعن زیادی کر براده یکی زور دلاندنکان زیادی بی که دلاندنکان زیادی بو آو نتوانه بگیت لوت که دارک دارکا اویل نزیکو برگری اویل سروی وش که بیتو خوای گرم میرم امام عاصف الرملي انا اند انيري بوي او شقارانه تنظيم كه جاري كه تر تنظيم بيتوا نسبي دلاندن رجكاني تحديدا كامي كه كتر لسودكاني او عاصفاني كوارو لا شونكانك هيك لسودكاني درجه حراره كموكا هر گرمي بو خوي تلوثي بي ادروسك درجه حراره لهوا كموكا هيك كتر تلقيح كردنا باسم كربوتان لواقح لدارك بود هيني كتر جاري واي لا شونكاني تر او بار عاصفه رمليانه کومله شتيري لشوني كيتر کومله گجوگيا لشوني گوشوني كيتر يعني هندي ولاتي الان والله ام گجوگيا كس نازن الا اصلا خويل اصلي رقي اصلي ام دارا امر وكهين فلان شون نازن چونات يبويرا جاري واي تو بدشتي كوي جاري واي خاي گرو مهربان شتيك لروك كان لبباني ري بوشوني كيتر لقال عاصفه كان نازن چوينينير جاري كيتر لبا كان القران اتوا بيوتر مجند يعني يكو جنديوان خو القران اينيريت بوي بشجيري مجاهدان لبيناي خوابك القرآن فرمي يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها بامان بيان نارد وارواك ومول ملائكة بچاو نتان بيني وكان الله بما تعملون بصير جولك ترماني اللي بابي وتريب باي قاصف أأمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفة قاصف يعني شكينر يعني بيت اشتكانت عن قشي بشكينه مالتان برمينه او جوري كتر لا باية جوري كتر بيه وتريم مصفر او باية كواز زرد هلا قره لهل قرتني توزو باو تلويثو افرمي ولئن ارسلنا علي ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون جوري كتر لا با قال قرآن باس يكا عقيم كباسم كربوتان افرمي اذ ارسلنا عليهم ريحا الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم جوري كتر لبابي وثي إعصار إعصار يعني أو الزريان أو جور الزريان يعني كوا زور زور بقوة بهيزة قردلول أو قردلول يعني جوريك وكو شاعريك الله إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصار أقر توباي من قردلولم أما أنا أخوائي قرمي لما القرآن لا تنشونك باسيك أفرمي وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار يعني قردلول يتر اوا كوملك شتل قرانه بس يكا ما بستم بختي بابتك ان شاء الله كينا كوتاي اوا يبا هيك كلمه مخلوق زور زور سيرو عجيبه كان وك هيك تشتكي ترنيا هيك تشتك وكو بانيا هيك تشتكنيا سا او يجي او اشتكي نبين راه بلام او كاتي كوبي تو اي بيني دريايا ناو غلاس ابيني زانيه ما اوا شتشكينيتو ان لناو يا كاتي سير تشتكي رسمك رسمي شتشكيني بلام با نشتشكيني نتشاوي بين ناسي بيكي یک یک کلا با قوتترین جندکانی قای گرو میره بنا توانی با زختی با دنیا کاول کی اتوانی با زختی با هموش چک کی هرچی رافعه و هرچی شته با زختی با بر ذکریته و لبرا و قای گرو میره بنا یک یک لقوناغه کنا بای دروز کردو که اما بس لدروزبونی خلق و بونوره امیده کم انشاءالله قای گرو میره بنا ما بکات سببی زندو بونوی دل من ناسینی خلق کانی قای گرو میره بنا لدارو بر من معلومات من لسر ام بابتانا زور زور پیویست و اگه در بین که بزنین هم شتانی چوار دور من اما امون راجع به نو ام شتانه دین وزنین و نو بوشایی یا ریه کن بلا من گشتی هوایا گشتی ام ماده و غازانه لچوار دور من اگر امانه تیه بگین و کات زیادر ایمان من برزه بیت و زیادر دل من تعلق بیت بخواهو و اگر امیره بان دل من پربگل نوری خوشویستی خوی خوشویستی پیغمبر که صلی اللہ علیه وسلم خوی تبارک و تعالی دل من پربگل ایمان خوي تبارك وتعالى علم من بيبخش علمك كوا عملي لقلابه خوي قرمنا من علمك ما بيبخش كريج من بيشان دب ولاي خوي بوي خوي بناسين بوي خوش من بوي بوي حسب قوته ده صلاتي لا تعذري خو من كين بوي ايمان من زياد كيا رب العالمين خويا بقوري خد دعوات لي كم شفاء بون خوش كان من بنيري بيستكان من درب كي هر كسيك لما جست دانشتوا هر دعوي كي دعاك قبول كان هر

ويستيكي بيستيكي بربك لخير وبركات بو يا رب العالمين خويا دعوات لي كم او كساين لما استدان شتون خوش يعني شفاي بو بنيري او كساين لما استدان شتون هر بيستيكي يعني بيستيكان ان بو دركي ضليان بربك لخوشي بيستيكان الدنيا ان بو بربك توبه اشتيان لقيامتها بنسيبك امين يا رب العالمين.

بناوی خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی الله که خاوەنی هەموو ناز و نعمەتەکانە درود و سلات و سلام بڕژێ بە سەر گیانی پاکی پێشەوامان نوری چاو تازی سەرمان محەممەد المستەفا صلی الله علیه و سلم و لەسەر یار و یاوەرانی و لەسەر شوێن کەوتوانی تا ڕۆژی دوایی ئازیزانم خۆشەویستانم خوشحالم ئەو زارز لە بەرنامەکەی خۆتان ڕێگای گەیشتن بە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست گەیشتمەوە ئەو ڕۆکەش باسی نەخۆشیێکی تر و دەردێکی تر و گوناحێکی کوشندەتری دڵ دەکەین کە ئەوانەی کە دڵ بەڕاستی وێران دەکا کە ئەوانەی دڵ کۆت و زنجیر دەکا ئەوانەی کە دڵ دەمرێنی لێناگەڕێ ئەم دڵە پڕ ببێ بە نور و بەرەکەتی خوا لێناگەڕێ ئەم نورە ئەم دڵە یەعنی خۆشبەخت بێ بە زیکری خوای گەورە پڕ سەعادەت و کامەرانی بێ و بەڕاستی وەکو ئەوە لە بەهەشتدا بژیتن ئاوا لە دنیای ژیان گوزەر بکاتن ئەویش ڕەزیلیە خوان ڕەزیلی نەخۆشیێکی ناو دڵە ئازیزانم دوێ خوای گەورە هەر بخۆی لە قورئانێدا ئەم حەقیقەتەی باس کردووە کە نەفسەکان هەموویان حەز لە ڕەزیلی دەکەن بەڵام ئەوانەی کە بەسەر ڕەزیلی خۆیاندا زاڵ دەبن و عەکسی نەفس و هەوا و شەیاطینی دەکەن بەڕاستی ئەوانە دەبنەوە بۆی خوای گەورە بخۆی دەفەرمی و ئوحضرت الأنفس الشحا یعنی بەڕاستی هەموو نەفسێک حەز لەوە دەکاتن کە ڕەزیل بیتن هەموو نەفسێک حەز دەکا بگرتەوە حەز دەکا سرف نەکا حەز دەکا ئەم پارە هەر لەسەر یەکدانێتن لە بەڕاستی ئەمە نەخۆشیێکی زۆر زۆر کوشندەیە سبحان الله لە ئایەت و لە فەرموودەکانی خوای گەورە لە ئایەتی خوا و لە فەرموودەکانی محەممەد المستەفا صلى الله عليه وسلم براسي زور زور زمي بخيلي كراوة زور زور زمي رزيلي كراوة كإنسانك براسي أو در رزيلي قرصوك بي نلخوي سرفكا نلمعلوم دالي سرفكا نلخلشي سرفكات زار رزيلي جو زورة زورك هر كابرة لخوي رزيلة بلام كسي شيء ويأمرون بالبخلي وخلشيش رزيل دكان خلشيش ودكان سار ببتو خير وخيرات نكن خلشيش ودكان كباري لسر يكدانين طبعا اوانی که توشی او نخوشه دبن دو زورن زور چیان لبه ملزاتی دنیا لبه خوشی دنیا لبه باق و بریقی دنیا حتی کن زور یا نبی زور خر کن اوی هیچ سرب نکن تنها اویا که بگن با ملزتکانی خویان زوری دوم لبر اوی رزیر هر خودی دینار و دولار و درهمکه و زیر و زیوکه خوش دوی هر خودی دینارکه خوش دوی خودی زیرکه خوش دوی خودی دولار سرکه سرکه خوش دوی هر او عزی لیا یعنی زور زور عاشقی ام دولار و دینار و یورو و زیر و زیوکه هر بخوی عاشقی تی سبحان الله هر کاتی که ام پاره بدست دکوی یک سر ای خاطه دلی نه ای خاطه جرفانی چکا اگر بی خاطه جرفانی زور با اصایی ده توانی داری دینی بلام اگر بی خاطه ناو دلی سبحان الله تازه روی چکا ده بی دلی شقی او زده توانی بدستی داری بینی اوش مستحیله زبای براستی اگر تمشای قرآن بکنی بزانه چون سبحان الله زمی او رزیلی دکا و سن مدحی او کسانه دکا که خود رزیلی بپارزن او تخوای گوره افرمی و من یق شح نفسه فا اولائک هم المفلحون براسی او کسی خود بپارزی لنفسی خود بپارزی لرزیلی فا اولائک هم المفلحون براسی اوانا فلاحا کانن اوانا بردیتیانا اوانا سرفرازا کانن براوکن لو تکو نیش براسی رزیلی ویلی بکا کوا یعنی نیبخشی هم لە خۆی سرف نەکا هەم لە بۆ ماڵ و منداڵی هەم لە بۆ فەقیر و خەلکی محتاج و پێویستیش لێی مەحرۆم ببیتن زابۆیە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام ئاگادارمان دەکاتەوە دەفەرمی ئیاکم مەشوح ئاگاداری خۆتان بن لە ڕەزیلی دەفەرمی ڕەزیلی وەکر ئومەتەکانی پێش ئێوەی هەموو لە ناو برد إنما أهلك من كان قبلكم رزيلي أو جناحة براسي همو خلتي بيش إيوي لنا وبرت أواني كرزيل بون حتى ويني كردن توشي دو جناحي قورة بني يك براسي هرت خين يكتريان بنا حقرش هلا سبارو بولو رزيلي دوش براسي مالي يكتريان بحلال دخوان يعني ويكر كقطعي أفوان قطعي أرحام بكت قطعي أسيلي أرحام نميني سيلي
خزمایتی نمینه لبر او رزید و قرصوکی و پیسی و چاو چنوچی کتوشی هاتیه زانه پیغمبری خواه علیه سوسم چند جوان آگا در مانده کاتو که آگا تند خو بیل رزیدی لبر او رزیدی امتکانی پیش ایوشی لناو بردیا با ایوش لناو نباس که دو بلای تیدا یک براسی خلقین یک تب در رجی لسا پارو لبر رزیدی دو منیش و هر و سیلی ارحام هر همو تک داداتن بوی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام ده فرمی خصلتانی لا تجتمعانی فی قلب المؤمن ده فرمی دو صفت هيا نابی لدل مسلمان کو ببتو خصلتانی لا تجتمعانی فی مؤمن ده حیث مسلمان ام دو صفت خرنابتو یکمین فرموی البخیل وسوء الخلق وسوء الخلق براسی رزیلو اخلاق خرابی بد اخلاقی ام دو نبی له مسلمان خربتو براسی تو هر دو چی ویران کرد هر مسلمان ام دو دی خربو هم براسی اخلاقی ناپسند و رزیلش بو که براسی ام دو او انسان ویران دک ایمان دی لنا و دبات زبو سبحان الله زارش ابو هريره ده فرمی رضا و رحمت خالبی افرمی وفد کاتن کن پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام و پیغمبر فرمی من سیدکم گورتان چیه؟ اوان گوتی اولا قربان گوری ما فلانی کری فلانا بلام توزیگ رزیلی تیدایا توزیگ رزیلی تیدایا زا فرمی لو درده گورتر هیا لو نخوشی گورتر هیا سبحان الله بزانا رزیلی للای پیغمبری علیه صلی اللہ علیه وسلم سن کاری گربوا فرمیان گورمان فلانی کری فلانا بس والله او پیاو توزی رزیلی تیدا زا فرمی لوی گورت تنهای که رزیل بی لوی خطر تنهای که رزیل بی بلکو ایوه گورکتان عمری کری زموحا یک سر گورکی گورین یعنی دم راستو برا گورکی گوری لبر رزیلی که هر گوریک هر پیشوایک هر سر کرده یک رزیل بو امتکی ویران دبی امتکی زلیل و زبون دکاتن رزيلة درينا خارج كهل هر هر دقري هل لصيق ده دني ومتكش ده فوتني مخوشي ده فوتيت ذا سبحان الله براس تي رزيلي زوزوش صفاتي خرابة وبتايبة تلقى جوربو أجد صلاة داربو أجد دس حكمي لا دسبو كرزيبو براسي من لا تكش رزيل ده بيلقى خوي من لا تكش سفيه ده كالقى خوي هل سر كده رزيل بو ده بيبقور دري كبراستي او اي او اني كوا سركر دايه تو بيشواتي قومه تبكا بو پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام كاتيك اوف دي بني لحيان هاتن كوتي گوركتان چي گوتي فلان كل فلان بلان فيه من البخل فالم اول لو الدرده ترهيها لو المصيبه ترهيها بلكو عمري كل زموح گورتانا او لابر زانه سبحان الله بس دبري الرزيل بودي زاني ام بياوا كلا بني لحيان دوريتان اقر رزيل وهم امتك رزيل وسفيه دكات زليل عندك شر مزار عندك وعندك كبر خرافة بكوت بينان اما اقر سخيب وبسخاوتي خوي هزاران شي شي خلق حل دكا خلجي لبري ده حسيت خوي دورز لسري دباريني تنو وخلك كزل من ساي وسيبري او بياوا سخيب بشامتا ده حسينا زبراسي براستي رزيل دردشي زوزور بيسا براسي بويا أم البنين كخشي عمر كور عبد العزيز الرزا ورحمتي خالي بزور صخيبو وعمر كور عبد العزيز زور صخيبو سبحان الله كبا خليفي بين زمي دادن لباش إمامي علي رزا ورحمتي خالي بي طبعا دي فرمو والله أجر رزيلي قميصك باي ما لبستوها والله لبرم لدكر أجر ريك باي ما سلكتوها والله ريش باي بس أوري دانا دروشنا سبحان الله بزانا اقر رزيلي قميصك باي لبرم ندكر وهروها رزيلي ريك باي بحياة بوريدا ندر وشتا براسي اقر افرتك او اند بشهامت بي افرتك بي او سبحان الله بوردي فكر بكاتو كبلي رزيلي قميصك باي لبرينا كم ريك باي بي بيدا ندر وشتا لبي براسي بياو اولات سخيو بشهامت بي طبعا براسي تعريفي طبعا الشرع ده تعريفي رزيل يعني كل دي رزيل او كسيه كما راسي نفقي خوي نكا يعني جوان خوي مصروف لخوي نكا ومصروف في ماله من دالي شي ندى هر كسك براسي مصروف في ماله من دالي خوي ندى وزكاتي شي ندى اما رزيلة اما هر كسك براسي ماله من دالي خوي بتواني بخيو كرت وزكاتي شي ده او لبخلو لرزيلي دردسيتا زابوي اما زور
يعني نخوشي شي غوري خاصه او بياواني لمال كرزيل بزانه مال من داليان صند زليل بونا بزانه صند والله جن هي تزيدك والله جن هي قرض فردي دك لبرتك بياوك نايداتي بياوك نايداتي مصرفي مالك صندها افرد والله شرفي خوي دسر او دانا وكفي اوكي رزيد وبرامبري أخو أفرت أفوتي كاكا خو بياونيا ناتواني خورا قلي تمالا بازاران بيوسو حازتي هي كسك دي حازتو بيوس يكيلوز بزي بزي دكاو أفرت كس دفوتي لكواتا براسي الرزيني يعني دركي همو قناحيكا براسي يكا لقناح حرا بيسا كانو قورا كانو خرابا كان كدل ويراندكا كش يعنيش ويراندكا زبويا براسي ساندي ببزاني أو مالا مالي خوايا خوي قورة دايتي إيما كإيما سركار بن لسر أو مالي واستخلفكم فيها راسي أم بنيايا أو مالو سروة سامانا همو إخوايا خوي قورة إيما بسركار داناوا زاني آي براسي أم مال حقي خوي ليدا دين حقي خوي ليدا دين حقي خلشي ليدا دين يانا تخوا والله أقدت رسيلة وي كمالت ببخشين كم ببتوا والله في غبر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي قسم بوكسي نفسي محمد بدستا ما نقص مال من صدقة قط ده فرمي قط قد مال بصدقة وببخشين كم نبتوا أو تسي وليك اليوم في غبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو هم تأكيد أنا بكار بني أو زاري صلب إخوة فعشان تأكيد بكاتوا بقط كبوس بو أوي كنفسه كان لو رزيل يدرتسن أو نفسه بزاني تن كبراسيس سعادتي وبخت وريوي لبخشين دايا عزيزانم والله او كسي كده بخشي او دل خوشي خواد داتوي او دنادا تفقيركي نادا تدرتانكي نادا تمحتازكي بربك او كسي ده بخشي تقاتي او كسي كوادي ديتي دل خوش تردبي آرام تردبي خوا او ده خوشي شي دوت دوت ناودلي او ده لذتك وآرامك وسعادتك شي دوت ناودلي سبحان الله والله فقيرك او ده بو آرامي وبو سعادتي ناكك يا رمتي دايا ولم اگر براسي ما سبيناكين اگر برو او كسا او دوله من ديك لدو سعاده دغري او كسي كخوا بيدا ومال زوره لدو خوشي دغري والله خوشي تو او ببخشه والله خوشي تو او كوا خلق تير بكاي ناني خلق بداي دردداري خلق علاج بكاي نخوشي خلق علاج بكاي غم وفجاري خلق لا ببي دني نخوشو حزين وغمجين خوش بكاي والله يا قبرت لي خوشيه في غمر إخوة فرمى عليه الصلاة والسلام قورة ترين عمل لك إخوائي قورة سرور تدخله على قلب مسلم أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فرمى قورة ترين كردوا لك إخوائي قورة شيرين ترين كردوا لك إخوائي قورة أو خوشك بخيتنا عبدالله مسلمانك نوال مسلمانك مالك غمجين هجار فقير محتازي يك مليون بوي او عملياتي بكري ولو غمو نار حتين زاد بن والله او عملياتي دكي تصند الخوش دبن خواه دقاتي دل خوش يكي داداتتو دقاتي آرام يكي داداتتو يقيني شد با والله او كساني كل دنيا يأي بخشن لروج قيامتي لجير سيبري صدقة كاني خويتان اوها لروج قيامتي دوشد سيبر ما لدك كاتك هيد سيبر اقنية هيد سيبر اقنية تنها سيبري عرشي خواهي قورا نبيتن ودو سيبر يتكشيا او سورة بقرة وآل عمران هركس لبركة سبحان الله ام بق سورة بقرة وآل عمران او هذا بيت ستر لسسر اللي ناقر او روج ناخوش ونار حتى روج قيامته ليبدا دومين يعني الصدق او صدقي كديكي او تساكي كديكي او خيري كديكي والله او هذا بتا ستري سر لروج قيامت لناقر روج بيت بكويو وآزار ونار حتى وآرقي روج قيامته ببيني سبحان الله ده والله كاتي كوا مردي كان تمنى ده كان زنديب ابنوا بينه ودنيا دزاني تدلين يكم إيش يندرن خوايا زندي من كوا بس لو صدقة يبكن لو تكو دبينن لقيامته دبينن لعالم برزخ صدقة تسبيا وكي قورة دكا تأو آفرتي قورة دكا تأو مسلماني خوش بخد دكا لو تمنى عندك الزندي ببانو يكم عمل بيش نوجي بيش روجي بيش حموشتك سبحان الله صدقة يان بكر بايا دبا مردي خوابين أو رزيدي لك والله خمان بكينو لخمان صرف كين لمالو مدال من صرف كين ولا فقير وهجارو درتان كان يسرف كين آخر شد بيغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم تسيا هر درين مالي مالي تستان هر درين مال مال مال واصر متوان سامان مال تمالو سروتو سامان تانا والله سروتو سامان اويا يان بخود لخود صرف كي يان لمالو من دال صرف كي يان بينير يا قيامته
اگر نه اویت که همو میراته و من دالکان پی خنیده بن والله انسانی واهیا حتی دمری به فقیری دجی بلان که روز قیامت زندگی کرتو لرز دولمند کانی دادن لو کو دولمند بو بس نه زانی خیر بو لو پاره ببینی نه به خو خیر لیدید نه هشتی کسیش خیر لی ببین ز پاش خو او زمان دالکانی به کیف خو کواوس هواو صیفو کیفو صیفی پیدا کن لو تازه همو حسابی او درهمو دینار ک پیدا کل سبابی انسرا چکو هر درهمک پیدا دکی لروز قیامت دو سوال لی دکری او پاره لچه پیدا کرد ولا چه صرف کرد ولام لمن داله که نپرسیده لطفا او میراتی بابیتیم لکوی بکای فی خوی صرفی دکاتن ز مردی خوابن و بکن با خوتن پش او بسین خدمت خوای با هندکشته بنیرین با اوی لبین در پی من بکره رومانس پی برابر رب العالمین تاکو دیدارو بسین خوشی که تیری دل بخوای گورتان دست برم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان، خون بخوشحال زانم بجاركي تربئي ويبرزو خوشويز بقموا لبرنامه رامان لنداکانی قرآن بو ایمانداران. امرو بیارمتی الله سبحانه و تعالی دچین خزمت ندای جماره 82 لقرآن پیروز. بابتکی باسی لومو عتابی او کسانه دکات کوا شتک دلینو خویان جبجی ناکن، و هر وها اوشتانش کواد بنا مایی تو ربونی الله سبحانه و تعالی، و باسی اوجدکات که الله سبحانه و تعالی او مجاهدانی خوش دوید کواد لپناوی او دا جهاد دکنو خوراگرن لکاتی جنگ دا. ام بابتا گرنگا لآيات كاني دو تا چواري سورة الصفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. خوشي سكانم أمني دايا كبيا أيها الذين آمنوا دس بيدكات واتا أويك دبيت جوي لي بقري جيب جيبكات أو كسا إيمان دارا، چونك خطابك نداك موجهة بو ايمان داران. امش تشريفك للان الله سبحانه وتعالى بو بندكاني كوا ايمانيان بخواهي ناوى و ايمانيان ببيغمري ناوى عليه الصلاة والسلام، وهر وها بابندي او اينن كوا اسلام وكو منهجي جيانو بروغرامي روجانيان دبيت جبجيبكن. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. والله عزيز كانم أجر تماشاي واقعي استابكين، سبحان الله، دليت باشا أم خلق بوا إليهاتوا، أم خلق بوا رفتار دكات، أم خلقان بوشي شتيك دلينو باشان جيبجي ناكن. تماشا بكي لبازارا لكمبانيا لقطاب خانو بيمانقاو زانكو كان، تماشاي نيوان تاككاني كومالقا هر يكيك بجو
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هوليرو دورو بريك.

0: وعدته
1: ما يجب في إتيان المسجد على من سمع النداء.
2: أوي جوي لبانغا بيويست بيت بو مزغوت.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال فأجب.
2: أبو هريرة خدالي الرازي بيدالي بياوي چينا بينا هات خزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم وتي اي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كسم نية دستم بقريت بومزقوت داواي كر لبيغمبر صلى الله عليه وسلم كمولتي بداد لما لون ويجبكار مولتي دا كاتي بياوك رويشت بانجي كر دوا فرموي اجويد لبانجا وتي بلي فرموی دوالامی بدروا واتا ور بومزگود بونویش.

بو هي امام مسلمان ابي هميش الله سر مسلي معرفتي اخوا قلتر جوانتر تيبقى تو او خوايا بهرهم من بين شتيك تعقيب كينو باشوهي درنگان بين هستينو هستينو لحظاتك هموان خوتون سكاتي انكسار وملكات كرتن لبردم رب العالمين كاتي بشيماني وفقيري دربرين لبردم اهو اگر هريو شغل ايمن لو كاتا هالصيتو ببي اوي كاس هستي بيبكا لبردم خواي خواي ابوست بلي برور ديقارا من عبد ضعيف كيتو من عبد زليل كيتو من اوكسم كناتوانم لكم هيزاتي توتي بقم بلام استهاتوم هنام هنا ابو اويل توتي بقم هنام هنا ابو اوي توب ناسم هنام هنا ابو اوي كناهانك ما يوتوليم ببوري هنام هنا ابو اوي قرفتانك ما يوتوبم تشار سركي تو اخوة شون لحظاتك وشن شيرينيك انسان مسلمان نسيئك.

بە گوێرەی ئاستی خۆی و بەرپرسیارەتی خۆی تەماشا دەکەی ینی ئەم ئاەتە دەیگرێتەوە بە تایبەت ئەوانەی کەوا بەرپرسن ئەوانەی کەوا پلە و پایەیەکیان هەیە بە تایبەتی تر ئەوانەی کەوا لە کاتێکا پێویستیان بە خەڵکە وەعد و پەیمان دەدەن قسەی گەورە گەورە دەکەن پاشان کەوا دەگەنە مەبەستی خۆیان نە وەعد و پەیمان دەمێنێ نە قسەکان جێبەجێ دەکرێت نە ئاوڕێک دەدەن لە خەڵک واتە لیمە تەقولونە ما لا تەفعەلون اینجا بۆ ئەو شتەی کەوا دەیڵێیت بۆ ئەو پەیمانە و وەعدەی کەوا دەیدەیت پاشان قسەکە جێبەجێ ناکەیت و وەعدەکەتیش خلافە وەعد دەبێت و وەعدەکەت جێبەجێ ناکەیت يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون أم ندايا دا بزي سر جماعتك كومليك لإيمان داران دانشتبون باسي أو كارانيان دكرت كوا دبيت معي بە دەستێنانی خۆشەویستی الله سبحانه وتعالى یانە و کارانە خوای گەورە خۆشی دەوێت وەک پرسیاریان دەکرد چی کارێکەیە کە الله سبحانه وتعالى پێی خۆش بێت بۆ ئەوەی ئێمەش جێبەجێ بکەین ئینسان بە دوای کاری چاکە بگەڕێت شتێکی باشە ئینسان پرسیاری کاری باش بکات شتێکی چاکە بە تایبەت ئەو کارانەی کەوا دەبنە مایەی بەدەستێنانی خۆشەویستی الله سبحانه وتعالى یان خوای پەروەردگار پێی خۆشە و پێشی ڕازیە بەڕاستی هەر کاتێک کەوا ئیماندار مسلمان بە دوای ئەو کارانە گەڕا کە خوای گەورە پێی خۆشە و پێی ڕازیە ئەو کارە دەبێتە عیبادەت ئیتر ئەگەر قسە بێت یان کردار بێت بەڵێ چونکە پێناسەی عیبادەت ئەوەیە ناوێکە هەموو ئەو شتانە لە خۆی کۆ دەکاتەوە کەوا لە قسە بێت یان لە کردار بێت بە ئاشکرا بێت یان بە نهێنی بێت بەڵام ئەو کارە بێت کە خوای پەروەردگار پێی خۆشە و پێی ڕازیە بۆیە عزیزەکانم با ئێمەش بە دوای ئەو کارانە بگەڕێین بزانین کەوا الله پێی خۆشە ئەو کارەیە بکەین ئەنجامی بدەین بزانین الله سبحانه وتعالى بەو کارە ڕازیە کە ئەنجامی دەدەین بەو قسەی کەوا دەیکەین جا بۆیە ئەمە ئەگەر هات و ئێمە بە جوانی مامەڵەمان کرد لەگەڵیا و خۆمان پەروەردە کرد لەسەر ئەو دوو خاڵە وەڵاهی ژیانمان دەگۆڕێت ژیانی تاکیمان دەگۆڕێ و ژیانی کۆمەڵگەش دەگۆڕێت ئەگەر هەمووی لە بچووکەوە تا گەورە هەر یەکێک لە ئەو بازنەی کەوا ئیشی تێدا دەکات بەرپرسیارەتی تێدا هەیە ئیتر قوتابخانە بێت ماڵەوە بێت وەکو خێزان دەسەڵات بێت هەر شوێنێک بێت ئەگەر هەمووی ڕەچاوی ئەوەی کرد کەوا کاتێک قسێ دەکات کەوا کاتێک کەوا ئەوێ فعلێک بکات کرداری بکات بزانێت الله سبحانه وتعالى پێی خۆشە و پێی ڕازیە بزانە وەزعەکەمان چۆن دەبێ بەڵام ئێستا پێچەوانەی ئەوەیە خوای گەورە پەنامان بدا ئیلا ما رەحیم ڕەبی ئەم کۆمەڵە ئیماندارە باسی ئەو شتانە دەکەن و پرسیاریەوە دەکەن بزانین چی کردەوە خوای گەورە پێی خۆشە بۆ ئەوەیش ئەوانیش ئەنجامی بدەن بەڵام کە دوای ئەوەی کە زانیان ئەو کردەوانە چیە کە الله سبحانه وتعالى پێی خۆشە سستیان نواند و جێبەجێیان نەکرد جێبەجێیان نەکرد ئینجا بۆیە هەر وەکو ئەوەیە کە الله سبحانه وتعالى فەرمێ لە ئایەتێکی ترا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله
أو أشد خشية. هذه زكانم أبي إما أقادار بين كاتي قصية بكين بمعنى يشتيك بكين بزانين كوا أتوانين جيب جيب كينو أنجامي بدين. إجا أم بابتانا براستي تماشا دكي خلقانك وكوتاك يان رخراويك يان حزبك يان دصلاتك ككاتي قصدك أبيه مزايدا نكن أبيه أو قصانا تنها بو شواشكاري نبيت تنها لسر شاشا نبيت أبيه بفعلي بكرداري جيب جيب كن نابي قصي زل بكريت كوا نتوان قصكا جيب جيب كن وقت شون دالي بردي قورا نشاني نهاشتنا واتاني ناتواني او برد فريب داد بردكت لبروي قوريا جا نابي انسان برياري قورا قورا بدو قصي زل بكات لسر شاشكان بتايبت لم دنيا سوشيال ميديا استا زور قصة دكريت بلام كواني وعدكان كوا بيمانكان كوا او قصاني كوا ببيتا ما يجي بجي كردنيان لسر ارضي واقع أوشتان الدبينين بلا بلام براستي همو كسك أبي محاسبة خويبك ومراجعة خويبك وأبيت كاتكيش خلقيش أو جورة كسانة أبينيت كوا كردار يعني فعل يعني بس قصية أبي عقاب يعني بدن سزان بدن براين بي نكن هجري يعني بكن بوي بخوانا بچنوا بلام أوشتان سبحان الله لنا أمي التي ما دوبارو سيبارة دبيتوا باش تخوابا بير كينوا لكاتي هالبجاردن أو حزبانا چنيك خاصة حزبكاني دا صلاة چنيك سأكن بابي مزاين چنيكيان بفعلي أنجام داوا أقر شتكانيان كردوتا فعلي بلين دستان خوش بي أقر جنشيان كردو بلين كاكا بوچي أو شتاني كي دليلين لكاتي هالبجاردنا بوچي جيبجيناكن خلق محاسبيامكا خلق أموشقاريامكات نابي خلق بيدنگ بيد بلي عزيزة كانم جاء أو آيات بويا دابزي لما تقولون ما لا تفعلون بتايبتي أو بابتش باسي جهاد وقتال دكات ككاتي حزكا كبجداري جهاد كن لبينا خواي بردقار كجهادك ديتا بيشوا سيركي چيا دائنشن خوان أشارنوا مبرات دينن عزرو بيانو دينن كوا بجداري جيادك نكن إن جابويا عبارتيش براستي با قشتي لفظكيا نا بتايبتي سببكا أو يعني همو كاتو ساتيك أو آياتا همو كومالغكا همو تاكيك دا قريتوا بلي عزكان لما تقولون ما لا تفعلون بوشي وعدك ددن دعي وفا بوعدك ناكن بوچي قسيكن دعي جيبجي ناكن أمش براستي توبيخة أمش براستي بآقا دار كنوي أو خلقانيا جا أماني إيمان داريش دقريتوا أو تجاي أواني كوا بيباورن أواني كوا دورن لدينوا دورن لإيمانوا أو هالليان قري عجزة كانم أو بابتي كيترش أقريتوا كبيواندي بالنفاق ودروي وهايا أبي إنساني إيمان دار آقا دار بيت بيغمري خوشويس من صلى الله عليه وسلم أفرميت آية المنافق ثلاث واتان نشانه علامتي نفاق تيا منافق سيشتا يكميان إذا حدث كذب يعني أقرهاتو كقصدكات سبحان الله إنساني منافق دائما كقصدكات درو جابوية هركسيك آقا دار بيت أقر أو صفتي تيايا باخوي بإيمان داريش بزانيت أو صفتي النفاقة منافقة أبي أقا دار بيت الله أكبر أقر تماشاي أو واقعي إيستمبكين كبتايبتي لناو سياسي كان چني قصي زلكن چني قصدكن بلام سبحان الله زور دورة لراستيوا ونزيك لدروا جا أو كسانة باب أخوانا بچنوا جاري درو يانكر دو درو يانكر سي درو يانكر درو كان هر كشف دبيت جبا أقدار من أو صفتي منافقة ما بإنسانك وأخوي بإيمان دار بزانيد ككاتي قصدكات دروب كات بو چي درو أكي چي بيوستكات دروب كي بو أوي بارو بوليك الدسكوية بو أوي منصبك الدسكوية أي دواي أوا
دوای اوه کشف ده بیه ابروی ده چیت ام هر لدنیا ای لآخیرت ای لقیامت او خالی کانن او صفات کانن منافق کان و اذا وعد اخلف او براسیش زور زور بوا لناو مسلمانان خواه پنامام ده من کاتک و وعدک دادم ابی جیب جیب کم اگر ناتوانم جیب جیب کم با وعد ندم عزیزه کانم ابی اگر دار بین امشتانه کوا رون دکریتا و لدقکانی قرآنی پیروزو فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو اوه کوا ایما براستی راست بین براستی بختور بین براستی جیانه کی خوش بسر ببین دور بیت لا درو دور بیت لا وعد خلاف و خالکی ترو صفاتی کی تری منافقه کان اذا اتومین خان اگر امانتی کی پیدرا خیانت لامانتی که دکات ام صفتانا والله عزیز کانم ابی ایما دائما باسی بکین بیخوینی نوا ابی اگادار بین یکم جار وریا بین لخو مانا نبید اگر بینی من یعنی هست من کر کوا لخو مانا هیا بخو مانا بچینو توبه بکینو و خو من رزگار کین لو صفتانا جا صفتی منافق زور زور لقرآن ولا فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجوانیو بوردی باس کراوا لیما تقولون اویا اما استفهاما توبیخا لیما تقولون ما لا تفعلون ای باش تکنال این دوائی نتوائی نجیب جیب کین اما کو کسی چون بلی علی ایما کرد من و ایو نتان کرد یعنی اوتانی باسی شر و جنگ بکا خوشی بجداری شر و جنگ و جهادی نکردو باسی بخشین و صدقه و انفاق و یارمتی دانی خلق بکاد بله وام کردو وام کردو وام کردو لکاتی کشدا خوی هیچی نکردو او جیایه که تو خلق هنده دی دلی اوشتا بکن رازگو بن پاره ببخشن جهاد بکن لپینا خوای پرودگار بانگواز بکن او توجیه که و رنمایه که و دعوا کردنی که بو خلکی بلام اوی خطره ترسناکه که و بلی من اوشتم کردو و لحقیقتش اوشتی نکردو ابی آگه دار بید زوزور آگه دار بید چون که او آیت دیگریت و لیمت و دعوا کردنی که بو خلکی بلام اوی خطره ترسناکه که و بلی من اوشتم کردو و لحقیقتش اوشتی نکردو ابی آگه دار بید.

بیلگری خوای گوره او کسی خوش ناوید بله ای چی بکین که الله سبحانه و تعالی ایمه خوش دوید کارو کردوی زور زوره یا تنانت قصش زوره که انسان ده توانید او شتانه بکات که ده بیت مای اوی که الله سبحانه و تعالی خوشی بیوید اشارت یک باو کردوی دکات که لو آیت هاتوه که الله سبحانه و تعالی افرمید إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الله سبحانه وتعالى أو كساني خوش دويت كوا يقاتلون في سبيله چونك معنى جهاد فراوانا أما يقاتلون ديار معنى كيشيا كوا لبيناو الله سبحانه وتعالى لبيناو برس كردنوي لا إله إلا الله محمد رسول الله لبيناو دينكي أجنجن تنهام بستيان خوايا يقاتلون في سبيله بس لبيناو خوا أجنجن بلي أعزة كانم خواي قولا وكساني خوش دويت إنجا أو كسانا چونن أو كسانا بوشيون كوا يكصفن يكدنجن يكرنجن يك حلويستن لجير لا إله إلا الله كوبون توا بلي أعز كانم يقاتلون في سبيله صفا الله سبحانه وتعالى هر چون أو كساني خوش دويت كوالا كاتي نوجا بيكصف في ريكو راست وستاون الله سبحانه وتعالى أواني خوش دويت أو كسانشي خوش دويت كوال جهاد وقتال كان لبيناو الله سبحانه وتعالى كوا صفيكن راستن كأنهم بنيان مرصوص هر وكو چون ديواريك باشا بنايك كواد زور زور ريكا يجي ريكي تانيا يجي لاريكي تانيا او مجاهدانا او مقاتلانا كوالا بينا وخواي قورا اجنقن او بوشي وازن حمويان ما بستيان برگری کردن و جهاد کردن لپیناو الله سبحانه و تعالی بلی اوانش هر هن عزیز کانم لم سردمه ایمش هن براستی اوانا نمونان هیا لم سردمه نمونان هیا اگر چی حمو خلکی شوازیان لبینه مادام لپیناو خوای پروردگار اجنگن او الله سبحانه و تعالی خوش یعنی دویه هر عبدك و هر كومل يكيش كوا الله سبحانه وتعالى خوشي بويت با نترسيت اگر لدنياش توشي نارحتي بي والله قيامتي مسوغرة الله سبحانه وتعالى بسوزو رحمتي خوي ما ملان لقلع كاو و اوي كوا بيان خوش بي بيان ابخشيت لروجي دعاي و لروجي قيامتا بلي عزيز كانم إن جابويا أم آيتانا براستي نشاني أويا كوا إنسان آقادار بيتشتك نليت دعايي جيب جينكات بتايبتي لبواري جهاد وقتالا إنسان أبي آقادار بيت بلي عزيز كانم و بيغمري خوش إسمان صلى الله عليه وسلم لفرموديك دا فرميت كالله سبحانه وتعالى پیدا کنید به هندک لبند چاککانی کوا او کرده و جوانانه دکن که افرمید ثلاثة یضحک الله الیهم الرجل یقوم من اللیل پیاویک کوا شونوش دکاتو حلسیت لشوا و هر وها یارمتی خیزانه کشی دادا و اهل کشی دادا کوا شونوش بکن اوش براستی پلیک خوای گوره بيكا بنسيبي همو مسلمانك و همو ايمان داريك كوا بتوانن شونوش بكن مناجات بكن بو عزيز كان لبروي خلق زوربي خوتوه او كسا خو لخوي حرامك و مناجاتك لقل الله سبحانه وتعالى جار جار هر بكريت اگر بردوان بيد وكو بياو چاكان كوا بردوان بونا لا ميجوا نسراو لكتبكان هاتو و لسردمي خوشمانا لناو زاناني كرديشا او شتا هر هبوا او هر هبيت باشا شتيكي چاكا شتيكا كالله سبحانه وتعالى بي خوشا و صنفي دوميان اوه كوا
او قومية او كسانن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إشنا لا بريسي وششوانيا باسي همتي أوانأك، يعفو باسي أخلاقي أوانأك، كأم قرآن فيردبن أم قرآن دخوين بو خوانية بو دنيايا. لدرسي بيشوا كومل أخلاقي لاري أوانمان باسكر، يستاش لم درسيا باسي أواكين. أفرمي أمانا كآبمشيوا ما بسيان لفيربوني أم قرآن لخوندني أم قرآن بو دنيايا و بو دست خستني پاروية كي چوري دنيايا يكي كتل أخلاق أمانا أأمي. أفرمي همته حفظ الحروف، همتي أوان إرادي أوان بستي أوان قرنج لاي أوان أوي حرف كان قرآني دبر بحرف كان قرآني كلمة كان قرآني دبر قرنج لاي أو دبر كذنة يترجوي لينية. إن أخطأ في حرف ساءه ذلك، أجر لحرفك حليكر لاي قرس لاي نار حتى. مثلا حرفك لشويني خويا نخوين دو مخرجي حرفك تيك دا لاي خرابة بوشي أما كلاي خرابة لبر أونية كخوي تقصيري هي لبر أونية كرواني نكردو لبر أوية لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين وهوي هلا خويند نويوا بكبي نار حتى بلاي وقرسة وأوي هتا شانوشكوي جاه يعني شانوشكو حتى وكو شانوشكوي لاي خالكي حالي بقربان شانوشكوي لاي خالكي كم نبيته أو كاتف تنقص رتبته عندهم بلكان لا يخلكي نزم ببنه بين أخواره دي فتراه محزونا مغموما بذلك دي بني غمبارة نارحة بطاقة لبر أوي أو كلمة أو شيء أو بيتيا أو حرفيا حلخ يندوتوا شنك لاي خالكي توزي بليها توتخواروا أزان على فلانا كس قرآن كي نزاني و دي آبما نارحتو محزونو مغمومو غمو أندو فجارة داي قرتوا بلان وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله تعالى مما أمر به في القرآن أو نهي عنه غير مكترس به. وما كمبتدا غير هو اللي بهاي يا غير مفهوم لكيتي إيه أويك لنوان خويو خواجانا ضايعي كردوه إهمالي كردوو جيبجينا كردوو فوتان دويتي لوشتاني كخواي قورة لقرآن فرماني بيداوة كأبي بند خوانا سكاني أنجامي بدن أهل قرآن أنجامي بدن يا أوشتاني كخواي جان قدغي كردوا نابي مروفي إماندار نابي مروفي هلقري قرآن جيبجيب كأم دي جيب خويلي ناپاريزيت أفرمي أوشتانا غير مكترسين به يوان فيناده بلايا هنيو وكو علي وكو ميشي بوايا بلايا جوايا تيه پريو بايخي كي فيناده إثر بيني خوي وخواتي دهات وزايع بوا حلالا كان پش جوي خراون حراما كان دسيان بو براوا جوي لمشتانا نية
مهم أويا شخصيته كساعتي خوي نروشيت أو بشوين أويا أقري أخذ أميك يلا قرفتكاني أمرو أبيني أم همو بيديني كأمرو بشيكي دنياي دا بوشيو أم همو شكاندني سنوركاني خوا جمان ليني حالي بوي جمان ليني بلام كابرا بخوي هر أوان دبلين تو بيت خوار داناوا هر أوان دبلين بيت خوار داناوا وكوايا كعبد روخان أوي كببيتا هوي شكاندني شان وشكو وبلي لنا وخلقيا جوي لينيا بلام أوي ك يعني خليك دنيا أهنتيك بلام أوي ك سنوري خويتي عب بزي جوي لينيا وبايخي بينا دا وسري خوي ديك زكا أو نشاني أوي ك براستي إيما إشتا بباشي لم دينتي نجشتو نبوينتا أو كببين أهل القرآن إنا لهر شوينكا كسنوري خواب بزي أبي إنسان آلو شوينيا هميشا راوستي وبير كاتوا أبي هنگاو بني بو أوي چون آلم شوينيا أم سنوري خواب بزين راو أي إيشي من شي اللي رحايا من چيب كم هو أفرمي أم إنسان أخلاقه في كثير من الأمور أخلاق الجهال الذين لا يعلموا أخلاقي أم جورك سانا لزورك لكارو باركاني دنيايا لهرسو كوتكانيا لجمو جولكانيا أخلاقي كيا أخلاق الجهال اللذين أخلاقي أو نزانو نخوين دوارو جاهلانيا كلا يعلمون نازان جهال يعني نخوين دواركان نزانكان جاهلكان نزانكان وكو چون انساني كي جاهل نازاني كاما چاكا و كاما خرابا كاما حلالا و كاما حراما كاما درستا و كاما نادرستا اخلاقي امان جوكو اخلاقي اعوانا وايا لا يأخذ نفسه بالعمل بما اوجب عليه القرآن هميشا نفسي خوي ناقريت عمل بوبكاك قرآن چي لسر واجب كتو اخر او قرنقا أبيت ما شاك بزان أم قرآن تشي لسر واجب كردوه شنك لقل أويشا إذ سمع الله هميشا جويلة فرمانكي خوايا لكي كلامكي خوايا كخوايانا فرمي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أويكا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوی هناون پی راگیاندون وری گرن اوشی که قدغی لی کردون خوتانی لی کتا کنو لی دور کونو لی دور پریس کوابو فکان الواجب علیه واجب لسر ام کسا لسر ام انسانا لسر ام هلگری قرآنیا أن يلزم نفسه زور بكا لخوي نفسي خوي إلزام بكا بشي طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول أبي خوي ماندوكا خوي زحمت بدا بشي بفيربوني زانست بوزانيني أوشتاني كبيغمر صوصم نهي ديك أبي هول بدأ بزانك أوشد قلت شيا كبير غمر جان صلى الله عليه وسلم قد غي كردوا كمرو في إيمان دار أبي خويلة دور خاتوا فينتهي عنه بوي أوش ليان دور كويتو وازيان دبينو نزيك أن كويتو تخني أن كويتو بوي أم إنسانا أو علمي نابك أخوا قركيتي او علمي او يك خوي خوي في جوان قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله كم اروانت تي افكري ت
تيرا دميني لو علميك واجب لسري لنيوان خوي وخوايا چه زانستيك بيوستا فيري ببي بدستي بيني كبا كالكي بي لنيوان خوي وخوايا زور بشون او زانستيا ناقري او زانستاني كباسي تسكيي نفسو باسي عرفانو باسي اوانا اكام ايشي باوانا نيام كثير النظر في العلم الذي هي بزوري تماشاتيكا خريق ابي اروانيت او زانستاني كيتزين به عند اهل الدنيا كخوي بيجوان كخوي بيبرازينيتو خوي بيغوركا شي بيوبكا لا اهل الدنيا امان جيشي بو علمتشيا ليكرموه بذلك بو اوي سوزي سبيني بهوي او علمو خلقان ريزي بقرد في قورة ببي بو او انسانان ابيني هميشا قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله تعالى اليه ثم رسوله هميشا معرفة زانستيان بحلال وحرام زور كما زور جال لحرام كان وتيقلاون أو كخوا داواي كردوا بيكنو بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي أمان أو أنجام نادا ليأخذ العلم حلال بعلم ويترك الحلال بعلم وأويك حلالة بعلم مريقلي كأما حلالة أوشي كحرامة بعلم مريقلي كأما حرامة لا يرغب في معرفة علم النعم ولا في علم الشكر المنعم حزي دونية ميلي نية رغبتي نية لفيربوني زانستي نعم نعمة كان بزاني نعمة كان إخواتشية أهم نعمة وهروها حزو رغبة ميلي لناسينو زانينو فيربوني علمي أونية كإنسان شون شكري منعم كاكاس أو كسيك أهم نعمتي دعوبته سيك هر أوند خوايت على تشاوك لإنسان بسنة وشن نارها جوی کی لبس نتو، لوتی کی لبس نتو، قاتی کی لبس نتو، توز عقلی لبس نتو آنی. لبر آوا تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه. خوندنی با قرآن آماده لسر آویک لناو خوی خوی با جورگرد و. جاري واهية تكبرش حتى بسر قرآنك ياك وتزين عند السامعين بو خوجوان كرتخين دني لبو قرآنك بو خوجوان كردنا لاي اوانيك جوان ليتي و اي بي سن لي ليس له خشوع فيظهر على جوارحه اذا درس القرآن او درسه عليه غيره همته لا همته متى يقطع ليس همته متى يفهم اما كاتك قران اخويني تبع شاءك بسر اندى مكاني وبسر شابي وبسر دستي و حجر خشوع درنا كبير لكاتي كاسيركي خليكي خندني قرآن خليكي خندني قرآن وقرآن خيني تسبيحك أهو تسبيحك باعت حالي وي جالي وهي جوي لينية مهم صوتك خوشي بيو سرنجي خلقك كراكي شبه بويا إذا درس القرآن هركاتي أمجور مروف قليا قرآن يان خيند أو درسه عليه غيره
يا خلكانك لاي أم درس القرآن ينخن همته أو متى يقطع كي كوتايبه ليس همته متى يفهم آمانجي أو نية كي تي أدا لا يعتبر عند التلاوة بضرب أمثال القرآن لكاتي خندني قرآنا أوهم نمونانيك لقرآن أهل ريت وهد جالة بجوريك قرآن نمونيك عرض أكاتو بيش كشي أكا أم درس دي ورناغريو بند دي ورناغريو شاوي بخويا ناجريتو ولا يقف عند الوعد والوعيد لكاتي هرشو بلين يكاني قرآن أمرانا وستي أما هرشي آقام لخوبي أما بلين خو بليني بيداو أقر من أنجامي أمشتان بكم دمر ناوسي يأخذ نفسه برضا المخلوقين نفسي خوي أجري أمانجي أويا بدا سيناني رزا مندي خالكية ولا يبالي بصحة رب العالمين يويليني إتر خوا لي عاجزة بي لي ترأ بي رازية لي رازينية مهم أويا أو خالكان لي رازي يحب أن يعرف بكثرة الدرس حسكا بوب زانري كأن بردوا خليكي قرآن ودرس ريته وخليكي تدريس ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم أشكرا أكا ختمي لبو قرآن من حفتي مانجي أو أند ختمي قرآنكم وأويلاي أوان ذات بلو بايو جيغي ببيتوان قد فتنه حسن سناء من جهله زور جار جواني ستايشي او كساني كناي ناسن اي خلط يعني حالي بي خلق ناي ناسن كأمن خوشة ستايشي كن الله دم صوت خوش اخواتو فيا بيشاكر خوزقا بخوت اما انا دبات اما اي خلط يعني بيبيت فيتنا بيبيت نقبتي يفرح بمدح الباطل كيف خوش به بمدحك مدحك بعطوه حالي بي بشتك تيايا نيا ألين تياتايا كيف خوش به وأعماله أعمال أهل الجهل كرداركاني كردوكاني همشة وكو كردوي أهل الجهل أواني كنخفن دوار النشار زاو دول القرآن الأهوى يتبع هواه فيما تحب نفسه نفسي حزيتي لي شن هواي أرزي خويا كبي آخر بوي بيغم صلى الله عليه وسلم أفرمي الكيس من دان نفسه إنسان جيروهوش مند أويك جلوي نفسي خويا قريته ولم والأحمق من اتبع هواه قلوريش قوجيش أويك شن أرزي خويا أرزي كي بيغلي أمواعكات ويفرمي يتبع هواه شين هواه أرزو يسي خويدك ويلتيا لويا فيما تحب نفسه دواياك نفسي حزيلي غير متصفح لما زجره القرآن عنه هميشي جيب ونادى لا بركاني نفسي هل نادى تواني برا برا لو يك القرآن منعي كدوة بزانة كلا تشيا قرآن منعي كدوة هتاوكو خيلي دورك بدواء ويا ناقرت حرجيس وإن كان ممن يقرئ غضب على من قرأه على غيره جاسيك أها أمرو ختل لوايا ختل لو غضب على من قرأه على غيره جاسيك أها

إذا ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك. أجر كسيق لاي أو بياجيق لاي أو آفرتيق لاي أو لأهل القرآن باس كراك بياي شاكو بخوا إنسانك خوا ناس وإنسانك وارع أهل عرفانا كره ذلك أن بينا خوش بوالهيني أم كما بيته. وإن ذكر عنده بمكروه إيجا باسكرا كشان بخوا فلانا كاس بياريكي خراب حالي بوي بعد كي كل باب وكي خون دوار وكي عالم سره ذلك أو كيف خوشيك يسخر بمن دونه لا قرتي وقالتأك بشي بمن دونه بوانيك لخوي كمتر نزمتر ويهمز من فوقه أها ويل لكل همزة لمزة بأماجي تشاو بليو بمشتانا أوانيشي كالسري خويتي رخنان ليجري عيبان ليجري يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع من نفسه بشوين رخنو عيبكاني خلق ترى أقره لأهل القرآن بو أوي أواني بيدان ويتو لاي خلقي أوانا نزم ببنوا وخوي بيبرسكاتوا يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب أواتي أوي فلانكس حلقا بو أوي أم بي بيك كاتك ما مستعج يك وتحذك حليبك وإلى بس شاوي خلقك يا بيت أخواره بلام كاتك إيش كخوي إيه هست يقصبك حذك أقصي لها مكجوان خلكان وانية خلكاني أهلي القرآن أهلي حقيقي أويا كاتك يك يقصاك همود عايب وكن خواه توفيقي بي خواه وشي كي جوان خيت سر زباني بوي بتوعد بيامك يبقينك أبي أوابي ومن كانت هذه صفته كسي أما صفة آكاري به فقد تعرض لسخط مولاه الكريم أو توشي توربون عاجزي خواي جوربوه أو توشي أو بوه وأعظم من ذلك جورت لهم أمانة إن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن أم إنسانا حاتوا بمخيون دني قرآن واي بيشان داو خوي درشمي بياو شاكانو كأم بياو شاكو أهل الله يو برمالي بسر آو أقري بلام وقد ضيع ما بأشكره بظاهر بلام وقد ضيع في الباطن ما يجب لله أو كواجب بوخ واجب جيبك لباطن لنا وضيع كدوه وإهمال كدوه فردبوشي كدوه وركب ما نهاه عنه مولاه الكريم أو كخوا قد غيلي كردوه أواني سوهري أوانا أنجامدا كل ذلك بحب الرئاسة همو أمانة بوشيها همو أمانة حزي للرئاسة في خور والميل إلى الدنيا زور ميلي بدنيا هي قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع إيتر أمك قرآني لبر كردوا أما خلطان بيتي فيالي لي كردوا آخر زور جاري واهي زيلي كيبت نقبتي بو إنسان حالي بي دوائي جوالا كز ناقري بويا أفرمي إن مرض أحد أبناء الدنيا أو ملوكها أقل يكيك لوانيك أبناء الدنيا مثلا كوري كابرايكي وزيرك كابرايكي مسؤول كابرايكي كوري مناليكي دولمان بياويكي دولمان نخوش كوت فسأله أن يخطي

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: کی حەزەکە دایکی بمرێت؟ ئەگەر خۆمان خاوەنداریەتیمان لە خۆمان بکردایە، قەسەمن بیللا من نەمەهێشت قەت دایکم بمرێت. قەسەمن بیللا نەمەهێشت، یعنی بروحم بوایە، بە هەرچی بوایە نەمەهێشت ڕژیاما دەرچێت. بەڵام ئینا لیللا و ئینا ئیلەیهی ڕاجیعوون، نە خۆمان، نە مناڵمان، نە کەسمان، هیچمان خۆمان خاوەنداریەتی خۆمان ناکەین، هەموو هی خوایە. قەت شانازی نەکەی بە جوانیەکانتەوە، بە سەروەت و بە سامانتەوە. والله فما بكم من نعمة فمن الله. هر نعمتك بلاشة وديارة بمالطة وديارة فمن الله لخواوية شانازينك جوانكتي خودنية تندروسي لاشتي خودنية هناسي طبيعيتي خودنية بوني دايكو باوكتي خودنية بوني منالك صالح وجنك صالح لماله وهي خودنية فمن الله. ئەگەر بۆ تروسکاییەك بۆ دەقەیەك خوا نیعمەتەکانی خۆیمان لێ بگرێتەوە، قەسەمەن بیللا بە هیلاکە چین ڕسوا ئەبین. بەس تەڕایی ناو دەمت لێ بگرێتەوە، تۆ چیەکەیت؟ زمانت بە بن مەڵاشوتەوە ئەنووسێت، داتوانی قسە بکەیت. بەس ئاوی میزەڵانت لێ بگرێتەوە میز نەکەیت، چیەکەیت؟ یا ئەیوها الئینسان ما غەڕەک بڕەبیک الکەریم. سەتەها گەنجی وەکو من و تۆ ئێستا لە سکێوە سۆندەیەکی پێوەی لەیەوە سپیساییەکات، لەیەوە میزەکات. گەنجی وایە حەبل شەوتیەکەی پچڵاوە. قەسەمن بیللا دایکی بە پەنجا بە حوکنا پیسیەکەی بۆ دەرەکات. وەڵڵا شایەدی مەوزوعم. وما بیکم من نیعمەتی فەمین الله. خاوەن هەر نیعمەتێکی هی خوایە، هی خۆت نییە، خودی خۆتی خۆت نیت. إنا لله وإنا إليه راجعون. إما هي خماني، هي خماني. كي حزكا جقرقوشا كي بمريت؟ كي حزكا دايكي بمريت؟ أجر خومان خاوان داريتي مان لخومان بكر دايا، قسما بالله من نمهيش قد دايكم بمريت. قسما بالله نمهيشت، يعني بالروح بوايا، بهرشي بوايا، نمهيش رجع ما درشيت. خودي خون نمهيش بمرب. بلام إنا لله وإنا إليه راجعون. نە خۆمان، نە مناڵمان، نە کەسمان، هیچمان خۆمان خاوەنداریەتی خۆمان ناکەین، هەموو هی خوایە. بۆیە قەت شانازی نەکەی بەسەر خەڵکە، قەت نەنازی بە ماڵەکەتە، قەت نەنازی بە منصەب و بە جوانیەکەتە، هەرچیەکەتە هی خوایە. وەڵڵاهی من ئەگەر قسە یەکەکەم، قەسەمەن بیللا هی خوایە. ئەگەر لێرەوە بڕواوە بچێتە ناو ئەو کامێرەیەوە خەڵک گوێ لێ ڕاگرێ، وەڵڵاهی فەمین الله. من نە ئەوەنە پیاوێکی باشم، نە ئەوەنە پیاوێکی جوانم، نە ئەوەنە پیاوێکیشم عصابو ظالم واستنكار من خلق لا ترسا يوم يا بكريت. والله فمن الله لم كبري واراتنا او كاميري واليو بالسوشيال ميديا وداخلي تي في كانوا شاشه كان بيت فمن الله لخواويا شو نبي اعجاب بمكريت، شو نبي بلايك سرسان بم، بفيو سرسان بم، ببينري سرسان بم، بدس خوشي وجزاك الله يخلق سرسان بم. اما هم فمن الله خواليهم بكريتوا بيك دقيقه قوم رامكات بيك دقيقة لنا وخلك أنا 20 تكات ويقت تنانت بصلاح وبعفاف وببد بتشاك بتشاك تشاك كاري خوتي جنا نازيت ها دي ها جنجي وكتو هي يا صح حاليا لبارك انا اخواته سباسي خوي لسك كتلو تول مزدو تاي صفها افرتي يا صح خوي افروشيت بثمن بخس دراهم معدوده بيش بينش هزار بفنجه هزار خوي افروشيت افرتی لمالو که پاک داوینه، خزانت پاک داوینه، کچکت خوشککت، سپاسی خواهی لسرکه. والله فمین الله قد شماتتان بخلق نبیت او ای کچکی لی اقومی حزناکات ملیه اها چی بسر هات لدلو پیت خوش نبیت، چون که اگر اوش بسر تویا بیت هیچت بو ناکره ده صلات دنیا بویا ارامی مال من، جیان من، کیان من، پار من، تندروستی من، همو من بخوي فمن الله هم الاخوه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. دوبارة برزان ملاك بخير بينه ولا درس بابتي فصول في العقيدة جيشنا لافرا بيستو حفظ لتوكري بابتي بيناسي إيمان كغوتمان قولو عملو اعتقادا لو بابتو لو برغي راوستاينا كدالات وأعمال البر التي اشتركت جميع الرسائل السماوية والفطرة بالدلالة عليها ودلي أعمال تشاكا أويكا همو بيا مكان آسمانيا كان يعني مشتركا تدا بجدارا وفطري إنساني سليميش لسري بج أويا بلن دقريتوا أو كردوا تشاكانا كردوا قشتيا كان سأدياني سماوي بياتيا فطري سليمي إنساني باك وكو حب الخير للناس يعني حز لبي خلق تشاكي يعني توش بيت والصدق في الحديث وهروها رازقوي وبر الوالدين شاكرين دايك وباب وإطعام الفقير بلن فقير ناندانو هاوكاري كردونو لا بدني آزال سرقاو أو بابتانا لا جورانا أو جورا كردوا تشاكا قشتياني كبيشتري آما جمع بيكل لدرس رابردو بريزان أوانا تشين دليل تزيد في الإيمان عند الإخلاص لله فيها تزيد أو جورا قشتيانا زيادة كإيمان نك إيمان نسري راو ساوا أو يتر بيشتر باس ماكر أركانا كان أو مهم بو بلام أو دليل أو تشاكا قشتيانا إيمانت بي زيادة كات أجر إخلاص دل صوزي تيدابو لقلبو خواي قورا بلام ولكن انتفاءها لا ينفي الإيمان ها ملاحظي تيقرنجا أو تورا تشاكا قشتيانا أتو تشاكا قرنجا كانت كردوا نواجا روجوا حاجة أو أصلكي أو أساسكي بلام أو تشاكا قشتيو أوانا دلي أو إيمان زيادة كات نك أو بلن أجر نبو انتفاء إيمان الدبيتو إيمان هر وكل لا ينابيت ها لكن انتفاؤها لا ينفي الإيمان ووجودها لا يوجده قبل وجود أوشتاناش مرجى بوجود إيمان أقا أوهبو هيا نية أو إيمان النية نخير بس زيادة دكاتو أو دبيت يعني كودنا أوشا تاكا قشتيانا وإنما هي تثبت أن الفطرة صحيحة أو أنا إثبات دكاكاتو لسر فطريش سليمي كأوشا تاكانا دكي يعني لسر فطرة سليمة كي خوت ماوي توا أجر لو أنا إيمانا كتج نبيت يعني أو يشال ساكنات زارة يكديكات أول أصل أصلا في تركي خويدك أجر أصلا إيمان والركن إيمانا كان ينجو رجوع اعتقادي قلبي أو أنا نبو معناي أو اشتشي باشا يعني كواتا أي إنسان داعي وبان جواز إنسان زانا أو زور كسانات بني أو زور آسان لصر في ترى سلمي كخو ماوا بآساني ديت بروشي برو يكتا فرسي خوي غرو ايمان راستقين كا چونك اول سر فطره سليمه كي خوي ما والانسانيه التي خلق عليها الانسان يعني مروفايتي كي هستي مروفايتي كي كلا سر خوي غرو دروسي كردوا لسر اوي ما و قران غريبه سري نهات و نبوتا انسان چي بلن زور خو ويستو يا خود يعني خودي خوي بس بيو مصلحتي خلشي نويتيان كضلن او فطره سليمه الرجب بيو يعني تيك تشبيت بويدري وهي اقرب لقول الحق زور او هستاي كانسان هبيدو اشي تاكاي گشتيو يار ما ديداني خلشي انا او نزيكا لجيب ذكرني يا خواتاي او ايتي خاي گور كد فرميت فطره الله التي فطر الناس عليها او فطره او خلقيك خاي گورا شي وازل سر ايمي دروس كردوا كفطره شي باكا حزما لشتي تاكا وشتي گشتي او باباتانا هبيد باشا او كواتا تي بيني ملاحظيك لسرتي لسر او ايش تاكانا قشتياني كخلق حسيك دكات او ايمانت في زياد دكات نك بلين اقا وجودي نبو معناه ايمانت هلالاي نيا وهروها اما جرشب اويتو لسر فترة باكا كي خود معويتي اسا ديتو سر برقيشي تير دالي والايمان يزيد وينقص ويزول مسألة شي ترى اوش يكلا بروايا كان ايساني ايمان دار براسي دبي اقا يديبيت زوزور وريابيت إيمان يزيد يعني إيمان رجعي شيء ثابتي نية زيادة كمية دكات أو مسألةك وينقص كم جذبيته بعشا يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية بأمري خواي جورا ويزول
هروها لاش دتي هر إيمانك الرادة معليد كاتيكا يعني باشتقبو كفر وارتداد كتير دوا إيمانك رادة معليد دتي يزيد بالطاعة كواتا زياد كدلين زيادة بي بذكر خواهي قورا وإذا تليت عليهم آيات وكدواي دينسر زادتهم إيمانا ها وينقصوا بالمعصية بتاوانو جناحش كم دبيتاو أو إيمانيا يعني وكوضلين شون يعني جهازي محراري بيوري أو هيا ساردو قرمي لجسم إنسان أوش بيوركي وكدواي إشاري بيدك إن شاء الله لشويني خوي أسوي دكي لهند حالتك إيمان زور برز لكاتي لو بري خشوع لتقوى ولا لمسائل عبادة برسشي لو أنا زور بمن هسمع بيكردي ببتابتي لكاتا كان رمضان ليلة القدر شون يوجا كان حسب يدك إلى حال لحالات شيء مناجات عبادته بنداتي له خوي جورا يعني حسب يدك الزور يعني هس يعني كذا جسم السوكة يعني حالات شيء يقين وإيمان ودل خوشيك ناو ضلته يعني حسب يدك الدنيا همية تجبي أو بقدر أويني أو ناو ضلته لو خوشي أو كحالتي أو إيمانك برا ناو ضلته زيادة كات برزان خوي جورا بقسمتي إيمو إيوهمو صمانك بكات أو حالتها ياخد كاتي تاوان دكي حزب ضل تنجيك دكي جناحك نزرك غيبتك يعني ظلمك ما في خلقك يعني ضلت قرجة ناخوشا حسد زوز بيتعقتي أو يبرزان ولد ذكاء أو إيمانية كم دبيتوا ولا يزول إلا بالكفر والشرك كواتا زيادة دكا كم دكا لاش ناتد إلا ببي باوري يعني بهاو بشو شريك بخواي قورا شركو هاو بشي يعني كفري كرت أو إيمان هرنامينيت أصلي لا دتيد كواتا أوش هيا قال تعالى إنما المؤمنون هذا دلالة لسقزي زيادة إيمان إنما أداتي حصر قصر برزان شيء إيمان داري الراس تقينيا شيء إيمان داري كامل تواوا إنما المؤمنون الذين أوانا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لكاتك دا أقر باسي خواي قورك را يادي خواي قورك را عظمتي خواي قورا سبع الدلي كوني بو يان بعد الدلي شرعي يعني تمشى أسمانك أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت يتر وإلى الجوال كيف رفعت أقول لسان آيات أو شوين أنا أباسي أو بابتان دكات أقر آياتي كوني أو أنبو ياخذ آياتي شرعي بو بير اللي كردو العظمة خواهي قورا وجلت قلوبهم ضلكاني جلالته ترسو لرزشي زوري خواهي قورا عظمة خواهي قورا ديتناو وإذا تليت عليهم آياته أجر آياتكاني خواي جورا قرآن أو تعبة تبع قرآن زياتر آياتكاني قرآني بسر داخل دراوة يكل برهمو بركة كلام الله سبحانه وتعالى كجيل رادقري بضلوا بجي ضلوا زادتهم إيمانا سبحان الله بركة قرآن وكلام رب العالمين كو آياتاني بسر داخل دراوة إيمان زيادك أو فراسي وكذلين ثمروا برهمة شيزك زر قوري بركة قرآني في روزة إنسان كالجير رادق لتويان بس ريداد خندرتوا إيماني زيادة كان أرواه كبطاعة وبعد فيه لخير صدقوا بهم أوشتانش بابتكانت الزيادة كان ويزداد الذين آمنوا إيمانا آمنوا إيمانا ها برزان أصيقوا إيمان دارا يعني إيمانك شي هيا يعني كوات وبلغية لسر أو آية بتنيا بس أبو أوي بلغية لسر كدي إيمان زيادة كان إيمان زيادة كا، شون كمرجئة دل النخيل إيمان زيادة ناكا، فقكاني تربر زانيك لو مرجئة، دل تو أصل إيمانك ناو ضليا أو أصلك هروك خويدة من يتوى، هرشي بكي زيادة كميتي دانية، بلا ما هو عقيدي أهل السنة والجماعة وايا، دل شي إيمان زيادة كا ونقص دبي، أو أن دلنا أصلك هي أساسك ناو ضلت أو بهيش ويج لا ناتي، باشا إلا أجر بكفر شيء صريح أو بابتان النبي بويا أو إما بوبل جيدا لين وزاد الذين آمنوا إيمانا أصلي خود بروا دارا بلام دلي إيماني زيادة كا أو بلغي ورد بو مرجئة كان كنفي أو حالتي دكا وقال أروا أخوي قولك دا فرمي درباري زيادة إيمان وأوانا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هر أو خواي وبر وردقارا أرامي دين تصدلي إيمان دارا في قلوب المؤمنين أرامي باشا بوتي أرامي ديني ليزدادوا إيمانا أو أرامي همني سكوني دين تصدلي إنسان إيمان دار وإيمانيان برز بيتوا زيادة مع إيماني أوش بلغي جيتر أوش ردو كضل المرجع أوانا إذا يزدادوا إيمانا مع إيماني أصلا إيمانك أنت دايا بلان إيمانا جيتر زيادة كديتو سر دلقان يعني
ما شاء الله أوش بلغيشي زور زور رولو أشكرايا ردانا بو أوانيكا أصي إنكاري زيادة إيمانو أوانا دكان ردتشي صريحة بو أوانا أو دو آياتي كباسمع ولا يثبت الإيمان بعد الكفر إيمان نامنيو ثابت نابيو لجي خوي رانا وستيت كاتي كفرت كرت يعني كفر إيمان لقيك جي جيان جيان نابتوا يعني وكو أورو أوي لو ما وإسارة كرا ديني إبراهيمي أوي يعني مسيحي بشري شي خواي قورة دزانيتو بوذي ونازاني هندوسيو أنواع أشكال دين كاني كبوتلو باطل أولا لقيك ونابتو برزان إن الدين عند الله الإسلام أو دين التانية لك خواي قورة يدي القبول أواني ترهموي باطل ونسخ بوا حتى يهودية ونصرانية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هل خواي قربو خوي القرآن ده ليه جولك كان كافر بون نصرانية كان كافر بون وزولك قوتيان عزير بن الله والنصرانية كان قوتيان مسيح بن الله كواتا إتر أوا خواي قرب نسي قرآن الصريح فرموتي وانا كافر أنتو تازل تازل دلي وانا ديني عن حقا أو أنا لسا ديني خواي عنو بابيك وانكز نزابك أتو نزاي سيدك أقا دينك باطل وحن نزايك أصلا قبول ليا كدينك باطل بو بس دينك لا شيء قبول لك أو خواتك قبول لك دعائك أصلا كل صار باطل ما بني على الباطل فهو باطل كواتا أجر إيمان وكفر كون أبنا ولا يقدر بريزان ناكر بلي وإيمان داره وكافر شو بباورة أجر كفر بو إيمان راد مالي دروات نامينيك باشا دل لا يثبت الإيمان بعد الكفر إيمان ثابت نامين يا دلي أويسان لدواي كفر إلا بتي إلا بالاعتقاد بوش تي ثابت دبيد أو سانتها تدي أو كاتي أو إيمان ثابت دبي بالاعتقاد بيرو باور باشا اعتقادك تسيا بقول القلب وتيدل وهو التصديق بالرسالة أو ضلت بروا بيني باشا برواو باور بيني بتي كوا بيامي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فيها توا بيامش الراسقيني لنا إخواي قوريا وعمل القلب وأو كردواني ضلي شي نناو دا كخوشة ويستي إخواي قورو بيغمبر صلى الله عليه وسلم نناو دا يعني أو برواكينان ببيامي بيغمبر وخوشة ويستي إخواي بيغمبر أو هذا اعتقادي قلبي أو بابتاني نناو دابو أو دينا ثابت دبيت ثابت دبيت باشا ودواي أوش ثم قول اللسان وتي أو زمانش كبلي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يا سبحان الله وبحمدي أوش كردوي زمانا أو زمانش إقراري في أبكات باشا نكو كنت اعتقاد كان يتر وكم رجي أش دلان بس اعتقادي قلبي بس أجزمانش تلفظي بينك بس تانية معرفة قلبي بو أو إنسان إيمان داره ليرجدا أو لو جانبش مخالف لقال أهل السنة والجماعة جماعتي مرجئة كان وجهمية كان بس معرفة قلبي للا يندبتا إيمان دار ثم عمل الجوارح كردوي جوارحش يعني دست وبي وقاس أو أناش دبي يعني كردوي شاك كان بكات أو بوسي بابة اعتقاد قول لسان عمل جوارح أو كاتي أو إنسانا دبت إيمان دارا شي ثابت وخورا غير ومن صدق بقلبه هل يكك برواهنا بدلكي أو يكو بيشتر باس معكر برسالة بيغمبر صلى الله عليه وسلم قيامكي وخوش بيسي خواهي قورو بيغمبر أو ناو دلي دابو وتمكن من النطق بلسانه توانيشي بزبان نطق بكابلي لا إله إلا الله محمد رسول الله فلم ينطق ودي توانيش بقصاب بلي بلام نيكرت بس يعني أو كيف بلنا ودلي برواه نابو بزمان ديتواني بلام نيجود فليس بمؤمن أو إيمان دارنيا أجد شيء بدلش أو هاي كردبيت بس ديارة بدل كي تواونيا أجد بدل كي تواو ببي درزا أو كاتي زمانه كشي أو نابي أو ينا ودلي ديت سر زماني بلام ديارة ناو بدل كي براس تقيلنيا باشا بويا دلي أو كاسا إيمان دار نيا فليس بمؤمن ما دام نطقي بيناك دبي أشكرابك أو دينك خوي إلا أجر عذرك بيشتك بيد وكوكاتي خوي لمرحلة يعني كذلن مكي عندك مسلمان أو أنا أشكره أن ذكر أول حالات الشيء جوازه كذلن عذر الشيء تذهبي بلام أول تمكنها بتوبت واني أول دبي إلا يعني أشكره بكات أو كاتي دبت إيمان دار ومن صدق بقلبه بضلي خوي برواهنا ونطق بلسانه بزمان خوشي نطقي بيكرت وتمكن من العمل الذي قصد به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو حالتي كتير بريزان زوزو أوش خطره وكو أوي بيشتر إشارة ما بيكر إما وشيارو أقدار بين دلي بدل برواي بيها
بزماني شاهد يكش دينيت يعني شاهد معناك أو أنا بزمان أشكراش إذا كات باشا فلم يعني من العمل الذي اقتصد به لو تمكن من العمل الذي اقتصد به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وديش توانيت أو يعني أو كردوي في غنبر بيهات ومثلا نيوش روجو زكاة حج كوانا أركانا باشا أو أركانا نشي يعني ديتواني مكبلا من يكرت فليس بمؤمن ها برزا خطرة هو إيمان دار نيا بوي أبو بكر صديق ها جيش الردي أوكرت وتي قسم بوخواي وتي أمن أو زكاة أو النادات فرقي بيناك ملقل أو نيوجي بيناكات أو جيشيك جيش الردبو يعني محاربي واني بيكردن قوتي أوانا إيمان دار نين مرتد بتنوا ديتواني أكتالي بضلش بلي من مسلمان وإيمان دارم بزمانيش أشكراي بك بلام أو كردوا تايب من دياني كخواي قوي بيغمبرنا صلى الله عليه وسلم في هاتوا نيوجة الروجية حجة أوانا إنكات دلي أوش دي ساني إيمان دار نيا إيمان دار نيا كا نيكاتو بتواني بكاتو نشيكات بوي ومن أراد النطق أو العمل يكك بيويت يعني نطق بكات بو شهاديو بإيمانو برواه وكردوش يعني بيوي بكا يعني عن ديكاتش مثلا بزمان عزيلي بيليت شهادة بعملش بيكاتو وديشكات عمل كانش ديوي بكاتو بلام احتمال عزرة جانشتك نتواني بكات ولم يتمكن فقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسع يعني كابرا مثلا بونو من الكرلالة يعني بشيوازك يعني عزيلي أو بيت شب مشلولك يا خود جار هيا كدلن توشي فقداني ذاكرة أو بابتانا ديت عندك سينا خوشن لآخر عمركان يعني حزيلين يجبكات روجي بقري أو بابتانا حمو زوزر عزيلية بزمان شداديت إسلام وبابتانا بلان همو شكاني لبير دكات يعني هستكاني لزور لسرخوينية اترب ناتواني بيكات ناتواني أو إمكانيتي لدزدانية أو هرب إيمان دار دمينيته وشنك أخوائي قبل ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها كواتا أوا يعني كضلين بيناسيشي إيماني بو برواهنان وإنسان إيمان دار راسخينيك قولة وعملة ولقل اعتقادي قلبية دبي أوانيهم وتيدا بقول اللسان وكوي كباس ما كرد عملي جوارح واعتقاد نبي اوانيه مولا قل دابي اوز انسان ايمانداري راسقينيه كابرابس ينيج وروجي انا نكبل ايماندار نخير اودتواني بلي مسلمانه بلا امناتواني بلي ايماندار بريزان ها قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا وكوني منافقه كان بزبان اوان اشكر عندك انه مسلمان شهادو حتى لا غزوه كان بزاري عندك بلا خوي قولا نفي ايمان بو اوان دكات او جاوي بريزان خطره مسألة أجر أو قولة يا نبيت بزبان يعني دواء اعتقادك قلبي تصنبوني ملكتي برنامج خواي قرر رسالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وخوش بسي خواه بيغمبر صلى الله عليه وسلم وأوكر دواني تايبتك إسلام في هاتوا بريكو بيشينيكا ها أو أنا أو كاتي فينا قطري إيمان دار وانا بلا بأوي بلا بيو قطري مسلمان بويا خواي قررك وصفي منافقان دكات ها كدين لا ينيرس لا يأتون صلاة وهم كسالة لا يأتون صلاة إلا وهم كسالة يعني أو تايبت ماندنك أو في غمبر في عطوة صلى الله عليه وسلم بطنبالي دكين ها كواتا ليرا أو ناتواني بلي إيمان دارا أو تواني بلي مسلمانا مسلمان بكو أول شيء عندك أحكامي ظاهرية بلان إيمانك يقينك واعتقادك شي راس تقيننا وضلو أويا كخواي قورا مهندك مواصفاتك بو عبادكاني خوي داناوا أو صفة وصفي نايتا دي إتر أوش درسي نويمين بو لبابتي بيناسي إيمان كقول فعل عمل للاين أهل السنة والجماعة بتشيوازك بهواي وإن شاء الله سود استفادتان ليكردبي صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد برين وخشكاني برزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سباس وستعيش الله سبحانه وتعالى كم كوال خزمتي برز وخشي استعلباسي كي تلباسي كاني شريق قراردانا في خشاد أبينا لباسي أمرو مانا بوميدي خواي بروردگار أشين السر أوي كواب زانين لإسلاما شون باسی سردانی کردین گورستان کراوا بچه شوازک شرعی و جائزا تاوکو انسان لکفر و شرک و تاوان و بدعو داهین راو خوی بپارزه با امیدی خواهی گوه یکی اگلو جورانی که باس کراوا لشرعی خواهی پرورگار پیوتری سردانی شرعی دیار سردانی شرعی براو خوشکا برزکانم او سردانی کوا بنیازی یاد کردنوی قبر و قیامت و مردنو و حشر و حساب انسان سردانی گورستانکا و تیای داوی لی خوش بون با مردوکانه که اگر لسر اسلام مرده بیتن مردوکان واتا لسر توحید مرده بیتن چون که به هیچ شوازیک داوی لی خوش بون کردن با کسانی بیبار و کافر و مشرک جائز و درست نیا اگر کسو کاری خوش مامن و هرگیز ناشید لو سردانه که انسانی مسلمان که ارواد بولای مردوکانی اگر بیتو بزانی مردوکی ظاهرن لسر کفر جیا و دعای بوکا به هیچ شوازی بس با سردانی کردن اتوانه بروه سرداني غورستان كا بوي كوا يادي قبر قيامتي كويتو كواتا انساني مسواني بو شوازة هنگاو بني كا اسلام داوي ليه كومال يك فرمودو اسر مان هي لسر مسائل سرداني كدني غورستان و سرداني شرعي بوميدي خواهي پرنگا باسي ليه وقع انتا انشاء الله امش خمان پارزين لو تاواناني كوا خلقي انجام يدا لمرويا بروه دار ازاو رحمتي خواهي لسر ببراو خوشك برزا كانم افرمي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرميتي قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة أفرمي بيقمان من قد غمل يكردمون لويك واسر داني غورستان كان جاء أفرمي إذن بمحمد صلى الله عليه وسلم درا كواسر داني غوري دايكي جاء إيوش سردان كان شنك دواروشتان يادا خاتم أبيني لم فرمودية أو مامورون أبيته وكفي غمري خو عليه الصلاة لقالوا يك دايكي لسر بيباوريش مردوا باوكي شي بهما صفات دواء أو يك دوك دواء اللي خوجوني وك الله سبحانه وتعالى رجيب فينا دواء بلام دواء يك دوك سرداني جوركي كرجيب فيه دواء وإلا فرمودية كي ترى بوري رمانة جرتوا رضا ورحمة خو عليه السلام يفرمي في غمري خو عليه الصلاة والسلام سرداني جوري دايكي كر جاء فرمي قرياو دورو بركة شي خوشي يعني وهي كلا قال يا رسول الله سيان كذا قريان فعشان فرمي استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزورها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت داوم لفرورد قارم كر إذن داك واد داويل يا بوردن بودايكم كم إذن ندام سبحان الله أو الرسول الله صلى الله عليه وسلم رأو خوش كباشا كانين كالله سبحانه وتعالى ريقين داو داويل يخوشون بودايكي كاك لسر بباوري مردوه فانا بخواي جوراد كرسول الله صلى الله عليه وسلم وفنو الدوام ليكر إذنم دا سرداني غوراقيب كان بوين رخصتي في دام بوين إيوش سرداني غورستان كان شم كان مردنتان أخاته ويات هروا بريد رزا ورحمتي خواهي للسلوية كفرمو دكوالا فيشتا باسك فرمي ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقول هجرا افرمی من قد غم نیکردن که واسردانی گورستان کن جا هر کسی ویسی سردان که و با سردان که بلام کار و گفتاری که ناشرعی انجام نده لسر گورستان و لسر گورا کن کسان اکمانی که سردانی گورستان کن ایتر مردوکیان یاد کهویت و یادگاریکان یاد کهویت و کومل و تی ناشرعی و نشیاو و لخودان و گریانی ناشرعی که بشوازی که لخودانی تیابیت انجام نده لسر گوری مردوکی که براسی مشکه لساته و به انسان مسلمان خوی بپارزه براستی و پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیه سلطا قدغی سردانی کردنی گورستانی کردو و تعبتی و کاتی که خلق گور للای پیروز بوا حتی توافی همه دوریا کردو لی پاراونتو لگوری پیاو چاکان لگوری و کسانی که بچاگ وصف کراون هنده جار ابینی رسول الله علیه سلطا یکم جان نهی کردو که خلقی سردانی گورستان کردو دوائی مردو کن بلان دوائی ورده ورده زاني لنا وخلك أم بابتي كفر وشركية نما أو جار رقي دايو كخلقي سرداني غورستان كهتاوكو قبرو قيامتيات كويتو أبو هريرة خوالي رازي براو خوش كبر رزا كانم
فرمي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام كاتك سرداني گورستاني کي كرد فرمي السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون سلام اخواتنا لسرب اي مالي هوزو گلي باوردار ويما شجر الله يستي لسرب اگينو پيتا او رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمي وگشتي شوپيان ويما شگينو پيان كاتك سلامك امرا خوشك باشا كان هر ابو ريدا رضا و رحمتي خواه لسربية فرمي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فيري يكردين اگر روشين بو سرداني غورستان بلين السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية سلامي الله تعالى السربية أي خلقي أمالانا لباورداران ولمسلمان يمش اگر الله يستي لسربية فيتانا قينوا وداوي بختوريو بيدردو بلايو بیا مصیبتی لخواهی گوره دعواقیم با ایم و با ایوش هر وقتی پیغمبری خواه علی صلات و سلام برای خوشک بر رزکانم در چوب گرستانی باقیع الغرقت زور جار بایان پارای و لخواهی پروردگار و دعواشی لمسلمانان کرد بایان مپارین و لالله سبحانه و تعالی و دعای تایبتی خواهیان هبو گرستانی باقیع هر وقتی حوالانی پیغمبری خواه علی صلات و سلام رضا و رحمتی خواهیان لسر بیه اگر سردانی گوری پیغمبری خواه مکرده صلی الله علیه وسلم تنها صلواتیان لسر داو سلامیان لیه کرد بوشی وازی که لسنت هاتو هیچ تکیتری ناشرعیان انجام ناده هروها شوین کوتوانی شواتر تابعین رحمتی خواه نبی لوزیاتر هیچ تکیتریان نکرد و براو خوش کبر زکانم هروها بهمان شوش اوانی که شوینی اوان کوتون بچاکا لو چرخانی دوای اوانیش لوزیاتریان نکرد و حتا امروش وجعل يات كنوي مردن وپند ورگتو پارانو ل الله نبي بويان سبحانه وتعالى بو هيشت كي تر سداني گورستان يان نكند كواتا ابي انسان مسوا وريابي هر کس يشت كي زياد بكا او پي چواني شريعت اسلام رفتاري كدو پيشي تاوان بار ابي لسري بو شي هي اگر مردوكي وصيتي نكد بي عذاب خو على سري فنا بخوي يوراد كواب زور گرن گبره خوش كه باشا كاني من ايما ابم شيوازه شرعي سداني گورستان كي نه گورکان حل بستی، نه گرشکاری کری، نه چی منتو کری، نه شوینی خلکی پیدا گیر کری، نه لی بپاری تاول عیازو بیلا، نه هاواری بو بری بلیون پیاوچاک یک بوا، پیاوچاک بو خواله خوش بی، ایش محتاج بوی که الله سبحانه و تعالی بی که اعتبر رحمی خوی. ارکو چون پیغمبری خواه علی صلات و فرمی، من ایش بکردو ای خوم ناشو بهشتو، خواهی گول لرحمی خوی غرق مکام جاشو بهشتو. چون که کارو کردو ای انسان بو برزبونوی پری بهشتیتی. ابی الله رحمت پی کام جا لیت خوش بی عذاب نداو بتخاطه باش تو برای خوش که باشه کنی. چه جایی که تو بیله گرگ بپاری تو پیدوابه او شفای نخوشی کتدا، او منالد پی ادا، متای بته آفرتان ضعیفن، کمال بازرگانیش با روازدان و بازرگانی تجارت کهان که امر جان گرتو تبر بنای اوی که وا اگر پارف خیت ناو گرکو اگر واب خیت او منال کتدا بی یعنی العیاذ بالله نخوشی تو چاک بی تو. امش براسی که رساتی گوره که زور جار شیطان بوهی لرگی خو بو لاره کردنی بندکانی خوابه تا خوی کسی بله برو سردانی فلانه گوری پیاو چاکه اگر لخوش بی چاکه بیتو جاریوه های هر خویم با انقص جنی شیاطینی انیره بوت نیوی لاشت شلل که دسوقات شل ایش خوابه ویستی الله دوائی او بیت خو تو بله برو سردانی فلان گوری پیاو چاکه چاکه بیدو که چوی تا گوری پیاو چاکه که جن أبيت كسيك مشركو بيدوايا كوا أو غورا شفايت ويداونا قال الله العياذ بالله كوا تبي زوزو وريابي براو خوشك باشا قاني أما جوري يكمي سرداني غورستامو كسرداني كي شرعية ورسول الله صلى الله عليه وسلم خوي وفاشان هاولاني برزي زاو رحمتي خوايا لسر به وفاشان فياو شاكاني بيشين مزايا ورزي كاني أمتي إسلام هر هميان أبو شوازة سرداني غورستاني أكدو اگر اتوی گورا که لسر سنت بیسی گورستانی باقی اکا که گوری دین هزار صحابی رسول الله تعالی صلی اللہ علیہ وسلم رضا و رحمتی اللہ نسلی دائی کان ایمان دارانی تیائی امام حسنی تیائی امام مالیکی تیائی که مذہب گورا کانی امتی اسلام ابو شوازش یعنو بو شوازش مردون لوی یادی قبر و قیامت تقویتو لہن دی گورستانا بیبچی بو سیلانو گشتو گزار لبروی که وار رازین داو تو تحتی لأوروپا که انسان بینی قبر قیامتی هر ناکه بتو لسلی براست و یکاته که انسان با جیانی مادی با دنیا جیا اگه لآخیرتی نیو و ناش زنه دوی مردن چی رو ادا براست جوری دوم یام براو خوشک برزکانی من
پێوتێ سەردانی ناشەرعی. ئەوەیەکەوە هەندێک کەسەیە کۆڵی بۆ هەڵەگرێ و ماڵی بۆ پێچێتەوە و بارگەی بۆ پێچێتە بۆ کوردەواری خۆمان بە مەبەستی خواپەرستیکردنە چێ بەلای گۆڕەکان بۆی کەوا بیکاتە وەسیلە و هۆکاری نزیکبوونەوە لە ئەلله سوبحانەوە تەعالا هەتاوەکو ئەللاش داواکردن و پارانەوەکانی وەربگرێ پەنا بەخوای پەروەردگارت. ئەم جۆرە سەردانەی ئەمرا و خوشکە بەڕێزەکانی من کارێکی ناشەرعیە و داهێنراوە و ئینشاءەڵڵا بە ئومێدی خوای پەروەردگار لە باسی تەوەسول کردنە باسی دیوەکەی بە ئومێدی خوای پەروەردگار بزانین چ تەوەسولێک دروستە و چ تەوەسولێک نادروستە بە ئومێدی خوای پەروەردگار و بە درێژی باسی دیوەکەین. بەڵام ئەبێ ئینسانی مسلمان بزانێ کە بە هیچ شێوازێ شەرعی نییە تۆ بارگە و ماڵە بپێچیتەوە یا بچیتە شوێنێک بۆ مەودای بۆخ بۆ لای خواپەرستی لە لای گۆڕی پیاوچاکێکا دابنیشی هەروکو چۆن سەرەتای پەیدابوونی شرکمان باستەوە کرد کەوا شەیتان و شوێنکەوتوانی شەیتان لە دوای دە چەرخ لە سەردەمی نوح پێغەمبەر سەلامی خوای لەسەر بێ، دوای دە چەرخ لە سەردەمی ئادەمی باوکمان سەلامی خوای لەسەر بێ، هەتا دە چەرخ نەیتوانی واتە تا دە قەڕن نەیتوانی بەندەکانی خوا هەڵگێڕێتەوە لە دینەکەی ئەلله سوبحانەهو وتەعالا. دوای ئەو وردە و دلەڕێی ئەو چەند پیاوچاکەوەی کە ئەلله سوبحانەهو وتەعالا باسیان لێوکا لە قورئانە، دوایش شێوەی بتەکان گوازرانەوە بۆ دورگەی عەرەبی لەو ڕێگەیەوە توانی خەڵکی گومڕا بکا و بۆیان ڕوون کاتەوە کە جۆرێک لە نزیکبوونەوە لە خوا ئەوەیە کە لەلای ئەمان داوا بکەن. دوای ئەونەوەی مرد ئەمجا چووە سەر ئەوەی کەوتی لیان بپاڕێنەوە. ئا بەو شێوازە تاوکو خەڵکی تووشی شرک و کفر کرد، ئێستاش بە هەمان سیفەتە خەڵکێکە بینین بە زیندوێتی ئەپەرستێ لە عیازوبیللە هەیە بە مردوێتی هەیە بە زیندوێتی سوژدەی بۆ ئەبرێ قسە ناکە خۆی کودە بە ئەولیای خوار عیازوبیللە مسقاڵە زەڕەی ئیمان لە ناخی دڵیشیانی ئێمە ڕاست هەشە بە پێچوانە و بە مردوێتی ئەپەرستێ پەنا بەخوای گەورابی کەواتە بێ زۆر زۆر وریابی ئینسانی موسڵمان. ئەم جۆرە سەردانە کارێکی ناشەرعیە و ئەبێ خۆتی لێ بە دوورینی بە خوار عیازوبیللە مسقاڵە زەڕەی ئیمان لە ناخی دڵیشیانی ئێمە ڕاست هەشە بە پێچوانە و بە مردوێتی ئەپەرستێ پەنا بەخوای گەورابی کەواتە بێ زۆر زۆر وریابی ئینسانی موسڵمان.

تا هواری پی بکا یا نظری بو انجام ده سربرینی بو انجام ده یا هر جوری که در جورکانی فلسطینی بو انجام ده ام جور سردانه هاو بش بغیردانی گوریه اگر کسی ام کار انجام ده بزانی نوا ولا سری بمریه و پشیمان نبی تو توبه نکا پیش مردنی هرگیز الله سبحانه و تعالی خوش نابه و به حتا حتا ایش ای خاطر نغاقری دوزخ و پناه با الله چون که خواهی پرگال قرآن فرمه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون هر کس يبيشغل الله سبحانه وتعالى لپرسلاوه كتر بفارته إلهي كتر دابنه برامبر بخواي پروردگاره كو بكاته هبوشوه وشريكي كهيج بلغيك لسرنية أو براسي تنهالي يفرسيو لأي الله سبحانه وتعالى پروردگاره وهرگيز بباوران السرفراز نامنه فرمين لا يفلح الكافرون يقصر خاطر ريزي بباوران وكسيك وكاران جامل لشو انت فرمي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفع ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين جغل أخواي پروردگارد لالله سبحانه وتعالى لهيش تيغ ما فارينه كان سود في اغيني نزيانش في اغيني جاگر داويش داوى لشتيكي تربكي واتا لغيري الله بفاريتوا هواري تيبكي او تو لستن كان هاو بش بريا دارا كان بي فلا بخواي ويا فني وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم اگر الله سبحانه وتعالى توشي خرافيك بكاوا كزنية بتواني لسال الله بريد جغل الله سبحانه وتعالى واگر ويسي چاكي كيشي بيد بي وكزناتواني چاكي او بقارينتو دي قد بدا اگر الزرر يكتبوها ولاي الله كزناتو لسال الله بريد اگر الله يسي لسال الله اگر قازان جاكي وسود يكي شوية كزناتو عن يرينيه بقلي سوك افرمي خواي پروردگار فضل شاقي خوي توشي هر کس يكالا بندکاني خوي كويسي لسوي بيوي و هر ايوش اللي خوشبو خاون مزعية برامر ببندکاني كواتا تولا چي اپاريتو هاوارا كيتا چي بويلا شوين ترا ديسانا قدار مالكاتو فرمي ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كيف لو كسر جمرات البيكوا بيجعل الله سبحانه وتعالى لكسر كتير باريتو. كارجيز ولا مناداتو حتى رج قيامت تبرو بباري لجورك والله تارج قيامت ونصيحات قرآنية جواب الناداتو. هالخوض خسارة من ذا بيبراس. وبيجمان أوان لفاران وخي أمان بأجان. وأجر خالكش كوبك لأن رج قيامت أوان ابن دوج مليان. وبهش يويكش باوريان بيناكن. بلكو مدروعنا خلو ابن دجمنت اگر بياوت شعبو بوفاتي كرد بي دجمناتي تاقات چون لمن افاريتو چون من اكيتا شريكي الله سبحانه وتعالى كخون محتاجم الله لهم خوش بي لمخاتب الرحمي وزعي خوي هروها الله سبحانه وتعالى شو انت افرميه ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين براسي واني ايوه اللي انا فارينو داوان اللي يكن اوانيش بندي الله سبحانه وتعالى وكو ايوه جا داوان اللي يمكن باولان تانلو اقر ايوه راستك فادعوهم ليه فرمو هواني اللي يمكن باكي شكانا شعر سلكا بارزقارك على اقر اقر ايوه لرازقو يانا هلوا لشوية لا فرمي يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز أي خلقين الله سبحانه وتعالى بانقشي هم بشريتك أي خلقين نمونيك ينراوت وشاكوي ببقل براسي أواني إيوه هواريان فيك ليان أفارينوا بيجغل الله سبحانه وتعالى هرگز ناتو ان تنها میشکیش بدی بهن درستی کن سیک سبحان الله الله چه تحدایی کی بشریت کا تو لشی فارت کن ناتو ان میشک دوس کا زور ساده بلای بن تو هر چند هموش یان کوب نو هوا هاو کاری کیش کن ناتو ان درستی کن و اگر میشکش تی کی شان لیبر ناتو ان لیبسن نو اچ جای وی کی بتوانی درستی کن عالم لو اگر میشگات پیشتی کی بردی و روشتوی لكي يتواليته يعني بيوشت حتى كبيوته ده

دست دستی پی آی کشی سیخی زور جالا دست دره چلا تایی بکشی و یه فرد داواکار و داوالی کرایش لاوازو بیده صلات واتا تو کاتی که داوا اکیت لاوازی اوشی که داوایی لی اکی ایش لاوازو بیده صلات لبرامر اوش تانی که تو داوایی لی اکی که لسروی ده صلات انسان ویه که تنها شیاو لایقی الله سبحانه و تعالی اوانا فرمیو که پیویز قدی الله نگر تو سبحانه و تعالی قدی نزانی و چای این هرگیش دیوانا کن و رزی پرولگار متواتی نگر تو لکاتی که براستی الله سبحانه و تعالی بهیزو مده صلات و بتوانای هرو امرو خوش که برزکانی من لشوینت الله سبحانه و تعالی فرمی والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله سبحانه وتعالى فرمي أوانيك إيوه لي أنا بارينو بيجغل الله سبحانه وتعالى ده صلاتي أو ختيك لناو ناوكي خون معي باشا سبحان الله أهوى تحداك ده صلاتي وش يعني أقل إيوه لي أنا بارينو جوان ليت عنية اگر یوش یان نه تابع ولام تن نادن او ول روزی دعایش باور نکن به او بشبری دانه کتان که انجام تن دار و هیچ کسی که شوکو الله سبحانه و تعالى اقدار و زانو اقدار نکاتو فیلی توحید تکه فیلی وتکه کل غیری الله نپاری تو فیلی وتکه کل شریک بو الله قرار ندهی برای خوش کبری سکانی بله لکوت ایم عیت اینو خوای فروگار فرمی أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا أوانيك هاو بجبر يادر كان لي أبارينوا أوانا خيان هول أدنو أقرن هو كاري بقنبر ويك الله سبحانه وتعالى نزيك يالكاتو وأميدي بزي خيان هيولس زي الله ترسل سبحانه وتعالى شن بجواني خواي فروردقان أمشتان ما مورونا كاتو براو خشك باشا كانم بزان الشيطان شلون رجل الانسان تي كذا اوانيش بو خوان محتاج انك الله لي خوش بوت الله خويا في القران يسات الله هندي كذا كاك خوي محتاج اخوالي خوش به لو اني اكسن يلا تو كافر بو تو زبان لا لو شلون بو بيو شاك والي فانا با الله دي اوت الله خويا فربي ايج محتاج بو يك كاريب كان الله نزيك بيتو لي خوش بو سزاينه دا بي خاطه باش تو بيدي خوي كرولجا لو كان من الله عاقبتنا بخير بيجري حتى القيدة توب الله تعالى سبير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أنفر مديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: ام فرموديا پيشوا ترمذي رواتي كردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس يك ايوارا بيقين و ام ذكر بله او شو بمريد چيتا بهشتوا و هر کس بياني بيقين و بله اگر او روجه بمريد دچيتا بهشتوا ذكرك

0: ام فرموديا بيشوا بخاري روايتي كردوا
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملك
0: هر كسيك لايوارام دا تشوار جار ام ذكر بخوينت او اخواي گورا لاغري دوزخ

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أنف المديا بيشوى أبو داود الترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بله هيتشتيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا
0: بسم الله.

0: محمد
1: ام فرموديا پیشوا طبراني رواتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم دفرمي داوي لخوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجاد داوي لخوشبون لخوا دكم

0: بحمده.
1: ام فرموده پیشوا مسلم روایتی کردوه.

0: كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة اللهم اسقنا من
1: بسراني عزيز استاكاتي بانجي مغربة بكاتي هولير دور بريه

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ذكري دوي بانك دوي ولام دانوي بانك بيش صلوات بدل سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بلي

لا أشوي ناس باس كراوي كبالينت بيداوا كبلي شفاعتي قوريا للروجي دوايدا هركسيك أمبارانا ويبلي كاتي بان ببستي بر شفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دكويت باشان بباريرا وبوخوت لنوان بانغو قامدا تنك بارانوي أو كاتا رتناكريتوا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ولام دانوي بانگ بيش بانگ بيش هرچي چيوت توش ديليتوا جگل لوتني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سكاتك دعاء بكين دعاء كان من جلاد بي ينكات كان جلابوني دعاء كمانا ودعاء سكسشيش جلاد بي يكم دعاء مسلمان لبو مسلمان لو كاتيك أجاي لينيا أجر بيك خواي جبر سبحانه وتعالى قبول ذكاء وكبي غنبري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة أو حديثا جورمان مسلم جرايتي ودفرمي دعاء مسلمان لبو مسلمان لكاتيك مسلمانك أجاي لينيا لباشم لبو ذكاء أو دعايا جلايا وخواي قولا قبولي ذكا بوي أصحاب وحبابي بيغنبر عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام بردوام لباشم لا دعايا لبوي اكتر ذكرت وإيواء ودي فرمو أقر أمن داوا كاريكم هبايا لخواي قولا سبحانه وتعالى بر لوي لو خوم داواي بكم لبو خوش كبراي مسلماني خوم داوا ذكرت بشد نزانم ملايكة لسر أو دعاي آمين دكا ودجدي ولك بالمثل أو كداوات كلبو خوش كبراي مسلمانت أو لبو توجبي دمزاني أو دعاي ردنا بتبوي بر لو داوايا كلو خون بكم لبو مسلمانان دم كرت دوام دعاي كسي استمليك راو وهروا دعاي كسيك قشتي عربي ودعاي دايك يانباوك لبو من دالكي بيغنبري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن سي دعاها قمانية لولم دانويان دعوة المظلوم دعاي كسي كستمي لكرابي ودعوة المسافر كسي كشتيار بي ودعوة الوالد على ولده دعاي دايكو باوتيش لبوك تكيان لبوك ركي أو دعايا ردناك لتوخواي جورا سبحانه وتعالى قبولي دكاتن ودعاي كسي روجوانان أو كسيك بروجيا ودعاي بيشوايا تشيد دات برور كسيك مسؤول بي سروق بي بلام دات ور بي خواي قبر دعاي أو كسش قبول دكا ودعاي أو كسانش كزور ذكر ويادي خواي قبر دكان خواي قبر دعاي أوانش ردنا كاتوا دفرمي ثلاثة لا ترد دعوتهم سي زور كسمان هيا هر كاتك اگر دعاي بكن لهر كاتكي دعايا كان يردنا بيتوا لوانا الصائم حتى يفطر كسك بروجوبي حتى او كاتك افتار دكاتوا هر دعايا چي لو خوي بكا لو غيري خوي بكا خواي قولا والامي دداتوا تبا بي والام نابي والإمام العادل كسي چيش بيشوابي بلام كسي چي دات وربي دات بر وربي دعاي او كسجرتنا بتو ودعوة المظلومين دعاي كسيستم لك رابش ولا روايات كذا فرمي ثلاثة لا يرد الله دعاءهم يقلو سيكسانك اخواي قول دعاي ردنا كاتوا الذاكرون الله كثيرا اواني كزور ذكروا يادي اخواي قول دكان سبحانه وتعالى اخواي قول الدعاء بارانوي او كسانش ردنا كاتوا كواتو كساني كبردوام خارجي ذكرو يادي خواي قورانا دعاي من دالي صالح لبوباو تشبكا يان لبو داي تشبكا او زكز بي يان كوربي ديسان او دعايش ردنا بيتو بيغنبر دفرمي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لترفع درجته في الجنة فياو هي آفرتيا دروجي قامت كدسنا بهاشت لباش بليان برز ذكرته بليان برز ذكرته فيقول دلي أن هذا أريد بتسأمن قيش ما أو شوية نبرزا هو من أو كارو كل دوي من أبو أوانش بيدلين باستغفاري ولدك لك بلي أو مقام أيت نبو مقام أشي نزم تربو رام نبروين من دارك أو أن دعاء بو ذكردي أو أن دلي إيه مو دواء لي خشبوني بو ذكردي إيه مش بليتو من جاندا أو شوية لكات يستان لخبر زن كلا شو جناب دوية زاروية سن زر هردستي اگر او دعاية بكي دي سان خواهي قبرش دعا درناكاتوا لا إله إلا الله وحده لا شريك لا
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاشمري اللهم اغفر لي فروردگار اليم خوش ويان هر دعاية شبكي إلا ولام ددري توا واغر كسك دز نيجي قرت بيو نيجي بكا او نيجي كشي قبول دبي كواتك زنا بل لخو هر دستي اگر بو شوازك باس ما كرت او ذكري بكي انزل فاش او ذكران هر دعاء لو خود دو غيري خود بكي واتببي ولام نابي دعاية او كسش هم بدز نيش وهم دم بالذكر وخوي لذكويتن باشان هر دستي دعاي دك دعاي او كسش قبولا. پیغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يبيت على ذكر طاهر فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. دفرمي هر مسلمانك بدزنية جوا وتبر لو يبخي بدزنية جبقري باشان دم بالذكر بي با ذکر و تسبیحات خوای گور خویلی بکوی پاشان که خبری بو داوی هر شتک بک که خیر دنیا بی یان قیامت بی الا خوای گور سبحانه و تعالی پیدا بخشی دو مرسی مرزیدانه یکم بدزنی جوابی دوم با ذکر و خویلی بکوی سیم هستی داوا له خوای گور بک سبحانه و تعالی الا و که داوا دک خوای گور پی دبخشی. دعا کردن بباران وكي جورمان يونس عليه الصلاة والسلام أجر بيج لخواي جورا دواب كي بباري خواي جورا رتي ناقته ودعاء ككردي الناو زجي نهنج كيبو كفرموي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هيس برسلا وجن براستي إلا تو نبي برد جارا باشيو بجردي بتو براستي من لستم من لم لو كسرم كستم لخوم كردبو ده فرمیز مسلمان اگنی اگر بو دعای یونس پیغمبر دا او کله خوای گورا خوای گورا جواب داتو تناو نا خوشی بیا نو نا خوشی نبی بلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. و دعا کردن بناوی گوری خوای گورا به اسم الله الاعظم اگر به اسم الله الاعظم ايش داواب کله خوای گورا خوای گورا تینا کتو زارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم جيل بياك بولكاتي فارنا وكيدي فرمو اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بيغمبر صلى الله عليه وسلم جيل كسكبوني أجدك ديان دعاي دكت أبو الشعر لخواي قورا دباراوا. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي أوا بناوي قوري خواي قورا باسم الله العظم دعواي كردية واركس أجل باسم الله العظم دعوابك إلا ولام ددري توو أوي كدعوة دكا خواي قورا بيدا بخشي. ودعاي أو كسي تلبو حج دتي يان لبو عمري دتي ودعاي أو كسيش كزيهاد دكا لبيناي خواي قورا سبحانه وتعالى واتلقو ربانو ميدان دايا بنفس نفيسي لفعل مسلمانان دکا و رای و بیداغی توحید و یک تاپرستی برس کرد و توبیتا پیشمرگی خواه و پیغمبر سالنک پیشمرگی شیطانی اواش هر دعای چکا خواهی گوره قبولی دکا دفرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الغازی فی سبیل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه او حدیث گوره من ابن مازه جرائتی وان دفرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او کسی زیاد دکا و حتی او پر طاقت تو نه خو هنه اثر دک لبو برس کړنی وای و شی خوای ګور تاکو دینی خوای ګور سبحان تعالی زیجیر بک او تسپا او د مزرعه بک او بکاته ستر سیبر لبو مسلمانان به آرامي لجری به حسینه وا او کسې لبو حزیان عمره دتی او انا همو میوانی خواینه وفد الله نه میوانی خوای ګور نه خوای ګور بنج کړدون امانش ولامي بنج خوای ګور اندایته وا بو اوانه داوی هر شی له خوای ګور بکن إلا خواهي قورا بيان دبخشي إلا خواهي قورا كساني كلابيناي خواهي قورا تيدا كورشن كساني رزدية جلاون أورش بداخوا خلشي بأدبي دكا برانبرا وكساني كلابيناي خواهي قورا تيدا كورشن وانا كلابيناي خواهي قورا زنگو زيهاد دكن روبرو كافران و بيدين كان دبنو وبيلان كان ينبوز دكنوا كمال سرمان بهرسي بشكي زياد بكي جايدو المشتكين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم كمال سرمان روبرو كافران بوستين لغوربان بمالمان
بجيان من بزبان من واتب إعلام وراقيات من زنابت أقربيتو لوانيها لسوشيال ميديا فيسبوك كتابي دبيلي ويش دفاعو برقريب كي بهر شيء بقل شوازة كان زعوانا كساني رئيس دي جلاوان يوي نيسان تانا وتشريعان يبدأ أخوانا خواستا بي أدبي برئيسيان برانبري بكاتل وهو كساني كا حجو عمرش دكان بهمان شيء وبرئيسان كاوانش ميواني خواهي قرن بداخو وروك برانبري وهو كساني شار بي رئيسي دكري كابراغا روجانا رقاي تورشيا ونازانم أوروبا وسيران وسفا بي كس نقيلي وناي زماني نازو لي بلام كابراغا بيو حجو عمره بكا ايدي كنا داوي لدبيتوا خلق زمان درجيان بران بردك خواهي قورا بندك لكاد دوانا كساني رجلاون وفد الله اوانا ميواني خواهي قورانا اوانا جوابي بانجي خواهي قوران داد نك بانجي نفس الشيطان بوي هر دعاك بكن قبولة بوي دبيت بسي خزمتيان بري كورا دستو بيتا مازدكم يوي كساني رجلاون دعام بوكن لبروي دعاي ايو لخوتان يالو غيري خوتان ردنا بيتوا دعا كردن لسيهيشي كوتاي شودة برزن كدو بجل شودة روا بشك دميني ألو كاتج دعا قبول وكل حديثي هاتيا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كاتك دوبج لشو دروا بشتش دمينية وتسعاتك بل نيجي بياني كوسعات زوز والبيلوزا كخواي قرر سبحانه وتعالى تيداديت آسماني دنيا يقول خواي قرر بانج لعبدو بندكاني خواي دكاو دفرمي من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حديث كش متفقون عليه وتجورمان بخاري وجورمان مسلم جرايت يعني وا دفرمي شيلم دباريت ودي حتى والله ميدموا خوا بانقدك خوا بانقدك شو بقى جابه أنا وكاتب بفرصة بزانبري والله خوا دستر برا بري والله أمن دابا إذا كم خوايا أريد شيء هي داوایش تکم لی دکه تا پی ببخشم. اره چه داوای لی خوشون دکه دست در بر خواه امنم. داوای لی خوشون لی دکم خواه امن داوای کاری میل خود یا لبو غیری خوشت. دعا کردن لکاتی سازد بر زان. انسان لکاتی سازد دعای بکدی سان. او دعای جرد نبتر بر حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفتم مامشتم جرایتی و اقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء نزیکترین کات. انسان که لخواه گر زور زور نزیک بی. لو كاتي كزنابد لسزده داي ويدا فرمي او كاتب ترفت بزانا زور دعايتي دابك زور كاتو برسترين شوينت كانيو تسوانتا لو خواهي قل لسا او شويني دادني كزاوية كبيرشتر بيد لسدانايا او بري يعني الزليلية برامبر خواهي قول سبحانه وتعالى خود دا تسمينيوا لخواهي قول الدوادك وخواهي قولش بي خوشا لو حالتي بدبيني اقل دعاي بي خواهي قول رتينا كاتوا دعا كردن لروج الجمعة بدري جاي روجا كي بتايبتي لدواين يجري عصر هتا روج آوابون أقا ألو كاتا دعاي بكير ردنا بيتو لبن حديثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي يوم الجمعة 12 ساعة روجي هيني دوازدة كات جميرة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر دفر من روج الجمعة دوازده كاتجميرة هر مسلمانك لو كاتا داوي هر شيء لخواي جرب كإلا خواي جرب بيد بخشي ولو كتاي عصر أو أنا كاتي جلابوني دعائي بوه لو كاتانا لخواي بباريوا زناب الذكري للروج هني دزب دعائي بكي واتل دواي عصر بر للروج أبون دعائي كت كتاي بيبني واتهين كا يعني زختي زيادة لسرب كي أو دعائي ببي والله منا بيوكو السلف بصرديان فرمو لروجي جمعة لدواي نيجي عصر والله هر دعاك ما كرد بي إلا والله مي دعاك كمان بتسايخ وما بيني دعا كردن لكوتاي تحيات واتكزنا وترنيشي دكي واجب يعني سنة بك للتحيات دادنشي كلناو قورترين عبادة داي كنيجا ألو كاتبر لسلام دانوا نيجا كوتاي بيمينا سلام مدو هر دعاك بكي خواي قورتينا كاتو شو بيغمبر صلى الله عليه وسلم الو كات دعاي كده ولا دعاي نيجي بهمان شيوا بس انا كل بيغمبر صاصم اي دعاي اسمع الا تسكات ذات الدعاي يمكن دعاء كان من جيدا بونترا فرموي جوف الليل الاخر ودور الصلوات المكتوبات لكوتاي شودا وادعائك لكوتاي نيجي فرزكان ايش ذكر زكوتاي نيجي فرزكان عند العلماء دفرم بيش سلام داروا عند العلماء دفرم باش سلام دانا ميمتو
لپیش سلام داره و لپاش سلام داره او دعای نبکه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردی. طبعا دعای کان زوره زنم دتانی هر زاره دعای چی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مر بجری دعا کردن لنوان بانگ و قامت برهزان لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت پیغمبر دفع صلی الله علیه و سلم دعا کردن لنوان بانگ و قامت رد نکرد و کواتا زناب در روژه پینز در فتر لبردست دعای بکر رد نبتوا چون روژه پینز بانگ و پینز قامت مانه که بانجی در جوابی بانگ در واقع سنتی شد کرد که اتا قامت در بستی او کاتی به فرصت بزانه دعای بکر روژه پینز دعای لخود که قبوله و به زمانتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا کردن لکاتی بانک رد نابتو لکاتی که بانک دی دعا کردن لکاتی گیشتن به دشمن لگورپان کاتی که مسلمان رو بروی کافرکان دبنوا که دکون بران بری اگدی لکاتش دعا رد نابتو سنتانی لا تردان لا تردان او قلما تردان الدعا عند نداء و عند الباس حين يلحم بعضهم بعضا تفرمي پیغمبر صلی الله علیه و آله ردناک دویان کم ویرد کری توا یعنی بزوری ولام ددرت ولکاتی بانگدان ولکاتی زنگو لکاتی روبرونوی کافرو به بروایا کان دعا کردن لشوی قدر برزان او جردنا به توا کدای برز ما خاتو عائشه فرموی ای پیغمبر صلی الله علیه و آله اگر زام کام شو شوی قدر لو شو فیلم دکی چد دعای چکم طبعا دعا زوره و نیا خداک من عائشه ديزاني قرآن دعاية تدايات سندين دعاية پیغمبر إلى بربوا بلما بس تيبوا دعايك دعايك بك كتايبت بي بوشو بي لخواي قرب بارتوا فرمي اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عني فرمي إخواتو لي بردي ولي بردن تخب في خوشا بو إخواتي ليم ببورا يعني دعاية عفو لخواي قرب كولا لباشي دعاك أنا بو ابن قيم ده فرمي رحمتك والبي أقر ويست دعاية بكي ومسألة كان زور بو بي ويستكرنا دزاني بشيهان دعاء كان دس بي بكي فنبذري اللهم انك عفو بالاخوات عفو فاعف عني اخويا عفوك تلقر اخويا قال عفو كردي همش تكان لو زيب زيدك ويدعى شي زور شامل وكامل دعاء كد لك اتي باران باري كاتي دا بزيني رحمتي اخويا قورا دعاء رنبت والدعاء عندني اي ودي وتعطى المطر لكاتي بقول لو كاتي كباران دباري وتلكاتي باران بانك قلبن بارانك ايبي اتبتي بارانك سرتابي دعاي بك دعاء ديسان رد ناكرتو دعاء كردن لكاتي چي ناديار لهم الشبيك لكاتي چي ناديار لشو دعاء بكي لبري پیغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم إن في الليل ساعة لا يوافق ومسلم يسأل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة ده فرمي لشو دا كاتي كي طبعا أو كاتي دياري نكرديا لو كاتي ناديارا أتو أقر لو كاتي داوي هرشتك لخواي بكي خيري دنيا بيان قيامت بي إلا خواي قورا بيد بخشي دعا کردن لکاتی خوار نوی آوی زمزم اگر خوار یزیدی نه فیا حرمی مکه ان مدینه شنو آوی زمزم یان اگر مسلمانک هنا بر لو گله وکاته داوی هر شتگی لخوای بکبزی خیری دنیا بی یان قیامت بی الا خوای گوره پد بخشی دعا کردن لکاتی خوار نوی آوی زمزم اگر خوار یزیدی نه فیا

الوكاتا دعائي بك قبول ده بشبيه غنبال ده فرمي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح ديكتي فاسألوا الله من فضلي فإنا رأت ملكا حديث كتاب بخاري مسلم فرمي كاتك جيت أنا دنجي كالشير بو أو دعوي فضلو باداشتي خواهي قرب كانت شنك الوكاتا فريشتي بيني بلان ببيت سواله أقر صاك يان عاشوتا جيدريش زري الوكاتا أو شيطاني تدرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلان كاتك كلا شربان دك ألو كاتا أو ملاك تجبيني ألو كاتا ملك خايف جرد بارين دو عيدك أي وتعبتي كسي روجوان كيستامو تانزناب تام بروجينا دعائك تعبت بخوتها أيش لكاتي افتارك نولي صائم دعوة لا ترد عند فطره إنسان روجوان دعائك تعبت بخوتها مو روجك طبعا نقل رمضان لغير رمضان إذا روجي سنة شدقرت ما دام تبروجو بوي لو كاتي كده تفتار بكيوا ألو كات دعائك تعبت بخوت أقول لخواي جبر الدواب كي خواي جبر سبحانه وتعالى قوي دك تشون هر بيغمبر شي بريس كات خوي دعائك أبو تعبت أبو بخوي دعائك كرديها وأخوا قبول كده إلا بيغمبر صازم هري قلت له روج قيامته ببتشفعاته شي جبر لبو أمته من لتكي أتوش كأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أمته شي رئيس دي جلاوي لبروي أمتي قرآني لو تي لو كاتني كبر وجود بيلو خواي جبر سبحانه وتعالى دعائك دعاي عام هي أو هيت فلام دعائك التائبات بخود يعني وكو كرامتك وكو رزدنانك لوتو خواهي قرر فرمي اولا بو غيري خود بو فلام اشتاكي دعائك التائبات بي بخود لمن او كاتا من لوت قبض طبعا هم من دعائي تائبات مانية ونيا همو دعائي تائبات مانية با او دعانا آمادة بكين التائباتي مانجي رمضان سي دعاء كاكا دعاء كمنية سي دعاء خواه فرمي بقرينتي سي فارانوني بكا وريد اقرم لكري او دعانا بكي او دعانا بكي لخواهي قرر بباره و پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمانتی او دایا که اگر او دعای بکی خوای گور سبحانه و تعالی دعای کدرنا کاتو و دعای کشت قبول دکاتن که تا وانا سن کاتو شوی نگبون که دعا عبادت چ زور گوری دعا و هو العباده دعا و مخل عباده بروات زیاتیا دعا بریتل عبادت دعا بریتل عبادت يعني كتون نيجي دبي بكي روجي بكري دبي او دعاش بكي من لم يسأل الله يغضب عليه ويترشي دعا بك لخواي داوانك خوالي ترد بي وقال ربكم ادعوني استجب لكم فرورد قارتان فرماني چي بأي وأي أمت ملت كتنها لبي داوابك بس دهي بارنو كاتل غيري خواي قونا نابي داوابك داوا كدن لغيري خواي لوشتاني بخواي دكري او كفر شرك خواه پنامان دا بس دوی داواب کین لبرانبرش د بلین چه به ما گلی من داوا کت بتنیا اویش والله من داتو ان زفر می ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل اوانه ک لخوای گور داوانه ک نه پر بل مستعداد یعنی له غیر خوای گور داوکن شرک امه ملت بداخوا دکه خوای بزیشت یا دکه بشرکان داوا دکا درجه تسجادی ها وار دکا خو ذلیل دکا ادي دکه خوای گور سبحانه و تعالی نه بوی دبی ذلیل تر دبی هر کس جیشی پیناد پر هر غلطه شی پی دکر اگر خلق او خلق بو شوی او ها بو معنویات او خشوع او دعا دک له بشرکان اگر او هل اخوای گور دعای کبی والله ولا امدانوی دعای کان یان نان داوا کار کان یان بتساوی خو یان ددیت زار پی خوشو بکورتی امرجه بشت چکم یک دوشتانه که استاکه دکری پی دگوتی خو پیشاندان که خلق دسی ته سزاده خو پته نو ما پچی شخصی انسان دی ول رگای شقام قال البستور صد صلاة دروسك تاكو داوا كاري زيك بلم لروي الشرعي ايات سنده شرعيه او مسلمان بيو شتيب كيانا طبعا هي مسلمان وي ناكي خوش ما زلي ناكي لبشركان ايش داوا ناكي خوش ما ماندي ناكي اوي موقفي الشرعيه ككاتي خو امام عمر نشاني امه ملتي دال سردمي غورمان عمر خوالي الرازبي گوش گرام بو گوش گرام فرمان اي گور ايمان داران گوش گرام بو سبكي فرموي هرزانی کن. یک وقتی خوی ما خوانی گوشت کنی نه. فرمون میکرن با خوی هرزان دبی. میکرن با خوی هرزان دبی. بل فعل بخشی گور من عمر یا کرد. ایدی گوش بگری دو آخری لسال کنی نه خواری. که ما تا انسان اگر بیه پالا پستو درست که او پالا پستو شرعیه. حتی از جزو شوی نکنی دنیا که بزنگی نه دبی هر کس از سری خوی را دگری. بزنی تی نه. یک کس در دسالات دیت سر خطو بزنی هرزان که که او کو عمر قیفی مسلم دادنش لمالی. دب بزنی تی مکه. که که دوام مکده لما اری خود دانش را بزانه با خوی پالا پستو دروز دکن او موقیفی شرعیه و پی فرمی این لزم بیده که لکاتی فنگه ورو ماری تو که چیو ماری مچو زاده ونیا او خوی نخوی گورترین پالا پستو

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمين. بردوامي لخزمتي بيغنبري خوايا صلى الله عليه وسلم ولخزمتي يا لخوش بيستو برزكانيا لصالي هشتمي هجريعي لدواي جنگي مؤتا لدواي شهيد بوني بوليق لسر كردو پالوانا كان اسلام كهميان نزيكا كان دوري بيغنبري خوابون عليه الصلاة والسلام بدواي اودا پیغمبری خو علی صلوات و سلام هر لم صالیا کسالی هشتمی هجریه ولمانگی جمادی اخیره یما عثمان جنگی مؤتا لجمادی یکما جمادی اولیا جنگ کروی داوه و تا ل پنجم مانگی صالی هشت هجریه لکاتک خالد کوری ولید ل مانگی دوا لما نجي صفر أبو تمسلمان هل وكتشون عمري كري عاصيش أو كاتب أبو تمسلمان ما نجي دواي أوى هل لما نجي دوائية بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم عمري كري عاص بانقا كات عمري كري عاص وكو عرزم كردن إشيك ولا سر كرد بارزكاني قريش وعلاقات السياسي و پیوندی لگل ملیکو دا صلادارو خاون نفوزکانی او سردما دا بردوامی هبوا و پو شویبو با مسلمان کل درسی رابردوا باس من کل حبشو گرایو لگل خالدی کوری ولی دا چون لی پیغمبری خواهو بیعتی دا با پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم خوی اجیرتو فرمید بانجی کردن پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم فرموی پچو جلی جنگ لبرکو شكو وما أنا ببستو بقرروا إيش يا كمبيت أفرمي من يجرو إيش تم خوهم حاضر كردو جلي جنقم بوشيو هات مو خزمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أفرمي كهات ما خزمتي دزنو يجي أشت وكاتي كهات مو خريكي دزنو يشتن بو لكاتي دزنو يشنكيا أفا تيروانيم تا هم أجياني متماشا كرتو ما طأطأ رأسه سري نزم كردو بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام باشا فرموي أدنيرم بقيادة جيشك أدنيرم بقيادة جيشي جاء دو مجدشي داتي يك فرموي أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك أدنيرم بجنجيك بقيادي جيشك تفيئكم هم سلامة دبيت وسلامتي سر قرنواني هم بغنيمة ودسكوتي شو قرنو بلا أو أندش بزانا بدو رواد وأزعب لك من المال زعبة صالحة يأخذ أرغب لك من المال رغبة صالح برك دسكوتو مالي باشي شديملو دسكوتاني كدزكوت برك باري باشت پیه بخشم دبی بوچی پیغمبری خواه علیه صلات و سلام و عبولیت بوچی وای پیه بولیت امری کوری عاص که جوی لم قصه پیغمبری خواه بو علیه صلات و سلام فرمی یا رسول الله اینی لم اسلم رغبتا فی المال پیغمبری خواه من نبومتا مسلمان لپیناو بدا زینانی مالو سرتو سامن شخصی که یکو امری کوری عاص لحقیقت ده كم مكانته كم جيغا وكم باران يتاوكو بي بي سي بسروتو ساما بي بيدريتي و هر چونه كش بيوستا بشيركو كفركي خوي ورابكات او اندي برادر هي لما ليكو دا صلاة دارو بابلين جورا بياواني أو كسردما بيجرنا خوين هر نزكترينيان نجاشيو حبشية فعشان ملكي بحرينو زوجك لوانا كلا دواعي ده لسردم لدواعي بيعنبري خوان الدرا شو بولاي ملكي بحرين شو بولاي شيء علاقتي اللي قامهم يعني هبو شخصيته شيء ناسي أو ناسرة أو هر بيوترا ولا داهية كاني عربة ل ل ل لهاتو سياسي كاني عربو فالمي يا رسول الله من نبوته مسلمان رغبة في المال بلان إنما أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله من لبرخاتي وهاتم كإسلام وكوجه للروايات كان رغبة في الجهاد من لبرخاتي وهاتم جهادكم لم دين دا وهرواج لقل بيغنبري خواب منه صلى الله عليه وسلم جناء بمال نهاتم أشهد بيغنبري خواب عليه الصلاة والسلام أم قايدة شوار مانقا هاتو بوتمسلم شوار مانجا براين يو تصور كان اساسي نسري تو شوار مانجا بوتا مسلمان ابو بكر عمر لكيو مسلمان ابو بكر رضي الله الى سربيت يا كان بياو كشون بيغنبري خواكوتو عليه الصلاه والسلام هر بدايتي وحي رفيقي غارتي رفيقي هجريتي اماني هقل باشا وزيري بردوامي بيغنبري خوا عليه الصلاه والسلام كشي توزيش كابينين اي خات تجير قياده عمري كوري عاصو كتشوار مان قبوت مسو عمري كوري عاصك تا تشوار مان بينج مان بيج استا لبير كرنوي محاربه بيغنبري خو هوالانه دم محاربه كرني اسلام ما كامي يوت بيغنبري خو فرمي يا عمر صلى الله عليه وسلم فرمي يا عمر نعم المال الصالح للرجل للمرء الصالح بوين نظري هي شاشكاتو بيغنبري خو فرمي باشتي بايرا باشترين شتى بدري ببيعي صالح بيعي كصالح بيت كخواناس بيت شو كان مال سلوت سامان عيب ونقصني يقدر ودي هاي بيت نسان دولة من دي يكون عيب نية كجنجاري كباس ما كردو ليريا ها والله كان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام واني بيعه تاو الدمج دا بيدرا وقي بهشت عشرين مباشرة بريك زولا لدولة من كاني أمي إسلامي بلام تواني يعني بهاج بكون شو كان مال يعني لدل يعني أبو مال يعني لدس يعني أبو مال يعني لخدمة الإسلام أبو مال يعني لخدمة بيغنبري خوي أبو مال يعني لخدمة حلال وكارك أبو كالله سبحانه وتعالى في خوشه بوني مال بمن نعمتك الله بدأ ببيعي صالح كاتك مال لدسي بيعي صالح شو دروا كوت بيعي دسي بيعي نا صالح وانه أو كاتب توبال بو خوي أبو مجتمعكم أوجاش بو خلكيش إيش نبي دس بيعي صالح وبيع بركة بو خوي بركة بو مجتمع أبوكم أوجاي بلام عمري كوري عاص بو أمنا هاتوا لدواء أما بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بانغا شيكرت هاولاني بوك كردواني آلاي دايا دسي آلاي كسبي دس خوي وآلاي رشي دايا دس قواتكي دس هزكي حتى يشي لهاولان كناوي حارثي كوري حسانة أفرميد لا هاتم ناو مدينوة هاتم شكاتك ام ابو لشخصك بما خدمتي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام كسير يمكننا ومزغوتو مدينه وامانها هم يورجاوا كوبونه تواني بلال رضي الله الى سربي لبردم دسي بيغنبري خو وصا وشمشيري شي بدا سويا صحابه كان ريس كراون ترتيب كراون وكاتي تعبي او خو اما ذكرتنو علي رشيان بي وتم اول شيء هاتشي رويداوا وتيام بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام عمري كوري عاصي كدو تقيادي جيشي كو ينري بلا يقدر يعني مدينه ورده خروشاو پیغمبر خو علی صلوات و سلام نردی بوجگایق ک لروجهلات مدینه برو قبائل طی لو منطقه ندا کشاخو شیو کو کشیکا پاشانیش کومل قبائل زوری تی دابو ک خبر هب و رنگ بدن بس شک پیغمبر خو اوجیو بکان جاره پاکاتو پیشوی فتح مکه بکری هرچی بکری دیان پلامای روم دراو چی دراو تاو کو جیبو گرفان نمیانید ک ليود زيت يا بكري تزال للمسلمان بدري بو يا پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام ترتيب نو اوانيه اينه له بو شو نه كم جنگ بيوتي معركه يا خو جنگ ذات السلاسل افرمون مسافه الدروج لمدينه ودوره مسافه الدروج لمدينه ودوره پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام كجي شكي بو اماده اكاد سياسات مجاهدي لقلايا لمهاجرين ولانصار هم يعني اخا تجير قياده امريك ام اريكور عاصو هني پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام بريا نكاتو درچن لمدينه ورزيش ورزي سرمايه شي بابلين كشنده سرمايه صحراء وسرمايه شي كشنده الا ورزي كي سرمايه پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام كارون تقريبا لنيوي ريغا ابن اغنى نيوي ريغا عمري كوري عاص وكو قياده يكو كوشون خالي كوري وليد حسي شي عسكري عجيبي هي عمري كوري عاص شاو هاي بي اغات كوا قواتي كيزور لو ان كو بو تواني بو برنغاد بو نحب احتمال بيا خنا كمينو امي سياسات صحابي بي بو ببلا رافعي كوري مكتي جوهاني أجرته بولاي بيغنبري خو عليه السلام مثلا توبرو رواني خبر بدأ بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام با مددك وقوتي شكا بنيري شكا هوال من لا عددي أو جيشي كهاتوا أو جيشي كهان ياخد أو قبائلاني كهان مسلحنو خلشي بتوانان وعددي شان زوره وخبر وابشتو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام 200 صحابي كيبو أنيري لناوي أنا أبو بكر تيا عمر تيا بقيادة أبو عبيدي جراح أبو عبيدة جراح كأميني أم أمتك لقائد بارز كاني قيادي أبو بكر الصديق رضي الله عنه سربي سردم عمر يكون الخطاب لو قائد أنا أبوه أبو بكر عمر شيتيا أفرمي كتشونا أوي بأبو عبيدة جراح أفرميت لقل عمرة تنسيق بكان سكسا أمش أميرة بس أبدو صدك سواء بس أمدو صي أم يا أبو عبيدة جراح أبو بكر عمر شيتيا أسائية مثلا جيش يقع أبو بكر عمر تيايا كاتك أبو عبيدي جراح رضي الله لسلبي قائد عسكري أو جيشي كينيري وأقنا لاي بابلين عمري كوري عاص داوا أكريت أمارتك تسليم أبو عبيدي جراح كات عمري كوري عاص فرميت من بيغنبري خو علي صلاة والسلام قياديش يومتي إهو مددن مددن يعني هيزي إسنادن هيزي بشجيرين هذه بشجيريش عادة تسليم بيته بهذا الرئيس يك لبرو من أمير إيه نعم عمر وأبو بكر وتو شو أرمانجا مسلمان يعني شيء قيادة جيش أبو بكر عمر يتداعتو عمري كوري عاصبة فرمي من بيغنبر يخوا فرميتي أو ده فرميتي أبو عبيدة جراح أشياء تلاي أفرمي جو بقرا عمر من أخيق سك بيغنبر يخوا شرباني بجوز كما فرمي أقدر من خلاف نكويته بين ثانواني. لبره أقدر توصل فيه شيء من بكم جرال توكم. قيادك آيات دس عمري كوري عاص. عمري كوري عاص برسيارة كذا فرمت أم منطقية كسي كم بوب دوز نوا شعر زابيت بكونوا كلا برو بيت شو بناكاني. كسي كي شعر زام أبيت بشاور شاو ساق ما بيت. كيه لم منطقانة كونوا كلا بري منطقانة هم يبزانية شاخ وصحراء ودشت ودوري هم يبزانية. عادة العرب خلقها بوا دليل بوا وكتشون بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم كاتك هجرة دكابو مدينة دليل إيش يعني قلاية أم دليلة صحراء وباي صحراء ونازام تاريخ ما نوني ناكات شون كان رقاد وزيته حتى الآن ببقون هندي شان ما متيانا بوني تيرك على آسمانه وندوري يابون للرقاد وزينه وكتشون جي بي اس يكا مثلا نروه شون دوزيته وان فرميش يكن بوب دوزنو على بابتك رجع ما بيشان بدأ دوتيان والله شخص يقني زور شارع زابل لما منطقة كابرا جينا يرافعي كوري عمري طائية رافعي كوري عمري طائية فرمي إيش شيء أم بياوت يا والله أم بياوت دزة كي محترف لو دزانة كئيت بناء وما قال لما منطقة شارع زا كنوا كلا بري سحر أزانت حتى ألين ل خبري لدزية لو نوع نبو كد نوع دزة كانوا كبتاك تانية أكوتي تسر خلق دزي أكاتو بتاكي تاني عشان خلقي اللي قلنا هي شيء وناش قيلة لو سحراش عشان زاي حركاتي كيش كا راي كرد بيت لدس خلق راي كرد بيت شو تسحرة أو أنا كشويني كوتون نعتو أنا زور دواي كون بوش كتوني تيتين بو خلقي يعني بس أنا فهموا إيش اللي أستوى كاني كدوي خوي بس هيك هذا فهمت دائما هاتم هلكين عامة ما هي ناهلكين عامة وأم رشت كنا ما كردوهم وهنا كيم رشت أو أم تيا كردو لبسر وسر دائما أخو خلق نازني ودوي هلكي كرام أكرد هاد سمك كوتني من أو ما خواردو بس كزوي دزنا كوت عند زي كلي زام ووريا وأمانة فريق بنك. كبوي بنك كعمل يكون عازي اتفاق كالا قليا. ك لا يستعد بابلين بتعبيراتي استاي جيش بيلا مرتزقة. مرتزقة وني بلا قال جيش كاديت وكو بكريديت. باردي الحقيقة. هذا كلام عالم داستا. أمريكا جيش كي ناصر العراق داش مرتزقة. هرشي يكوج دا نباوش يعني داش يعني كسيبة باريغات. استاج عالم دولي متحضر ونازم وانا لا يكي شر ببكري جيرا وكان. باريداتو قيمتيني يعني رخيني. لدواء هو عمري كوري عاص رضاي الله إلى سربيه جيشك أجولان با دليلي أما بلام أم دليلا أشمو سري أستا دواء توزيشك لجيشك كابيتو كابرايك أماني دك كباري صحابتي يا أبو بكر عمر أبو عبيدة جراح شيء أم صحابانيتي يا أبي شيء ببين لهم جيش يشك لو كسانيك زور زور يرمتي أداتو نرموني يعني لقلا أنوني أبو بكر صديق رضي الله يسلم أجرته فرمي والله كشو أخوتي ساربو جلكي خوي بيا آدم جلكي خوي بيا آدم داي أبوشيم قارنيش يبوب هات لي بجكردم أو جليك هيبو أو عبايك هيبو إذا بخويا أو بكر الصديق رضي الله عليه سربت نأها تواني تسب بطاعي مثلاً كبروج لبري كردواني أفرمت بدارج يام بدرزيك أم لولاكي قائمة كربوي أم لولاكي بقريت جو بويا أبو بكر الصديق يهود يا ذا الخلالي خلا ويك اشتكاني في قائمة كات جلكاني في قائمة كات أبو بكر الصديق رضي الله عنه سربيت أو بري أخلاقه نرمي لقلم فيها وين منت؟ شو كأبو بكر رضي الله عنه سربيت أو فيها وهم أوها والله ناش؟ فيها جوي بقصة إسلام بجين بخلق بخلق خواني جين نباس إسلامي بكر دونه هيج فيها وكيدس فيها وخليش يشتهر راش بابرين راو روتا إسها ترنا أم جيش دا أم جيش عارقنا خونه أم جيش خلق جنوب بيكتينا دا أم جيش نواجه كنا أم جيش عبادة كنا أم جيش طاعة إخوانه أم جيش صادق لغلك أم جيش خيانة لغنا كنا فعل ما كنا شر جنوب يعنيه أيش لا لا لا عبي إيه كبر دوام خليك يوم بابتنا بو تغيير وتحول هو أدالة جاني أم شخصية كلا دوايا إن شاء الله أسينا وسري كاتك عمري كوري عاز أروات نزيك ابنواني اللي جيش كلا شوايا لو شو نيك بيان ويا قواتي مقابلي تيايا شو ساردا بكردي يلا تفهلي بسيه افرمي يكز بويني اغرب كاتو يكز اغرب كاتو عمر رضاي الله الى سربيت هالشكل لو عنيجت الاوي بكر الصديق افرمي يعني شي مالي اغرب مكانه وخلق رقبته حقي شي خوانك وانغرب كانوا اغرب كانوا فرمي عمر پیغمبر اخو علی صلاة و السلام کردویتی با امیر و لخو رایج نیا کردویتی با امیر لبر اوه لی گره بجوی بکا عمر پیش اوه بنیازه بشید یکی بگری حتی هنده رویات فرم بنیازه بشید چاما بتو لحق لاد دا اصا قیاده و تسلیم نکردو تو بوی تو با امیر بسرمانو انجا بجیشیش هیچی خوی گرم نکاتو بم سرمایش اما چی پیالن أبو بكر الصديق رضي الله عليه بيت عمر كوري خطاب هذه أكاته وانا دعائي هنتي إشكي جيشة كدين أفرمون دوار ديكين توب شو بيبلي با رقب داد أقرب كينو أبو بكر رضي الله عليه سلبي شتلا عمر كوري عاص بوين بوين بازكاة أفرمي ديارتو يا النار دوا بويك رقام بم أقرب كنو أقرب كنو فرمي بلي أفرمي دي والله هرشي أنا أقرب كاتولي من يوي هرشي أنا أقرب كاتولي خبنا أقرب ليه قرب بكر الصديق رضي الله عليه سلمت أمنو بروج دواي برنجاري أو قبائلنا أبنواني جنق رؤادات قيادي عمر كوري عاصو أمانا لمديك زمني كما جيشكت يقشكينا دسكوتي كيباشي عند زكويت بلان بشي كيزوري جيشك الرائكات بآساني أتوان هميان دس بخ دسيان بهميان بقات وشي كشيا بيه همي ليان بسين نواني عمر كوري عاص رايا نقرر ألي ريا راوست نيشي يتواني بيسري عم بنيشين تاخ يعني يلا فرمي الكزنا روتو أم جاركز مخالفين أكاد لقرا أنا ويانا للشوا ساردة ليش للشوا كانا عمري كوري عاص غزاي الله لا سبي خوي إيجارته يعني خوي بازك هذا فرمي للشوي الساعة والشوا ساردة شوي كي ساربو للشوا قدري الله توشي لش قراني مو قيادة جيشيش پیش نوشیش یان بو اکا امام دکات افره بیانی هستم سرمایه کا نه اوگر مکری نه خوش وردری افرمه تیمم کردو نوشم بو کرد پاشن ورده ورده کسی گنره لپیش وانه که مجده بده به پیغمبری خو علی صلات و سلام که اوی پیغمبری خو افرموی که سلامه دبنو سر اکون و غنیمت اندازه که دست من کرد جيش كا قرنا بو خدمتي في غمر اخو علي صلاه وسلام با ال راجر واسد جيش كا بينين بينه بولا رافعي قري عمري طائي فمن لدواء ويك طوابون بيجو ويك اخو حافظ بجان بيالم اوان بالريخ وانا منش بالريخ وما خشتي خوم كردو ايشي خوم كردو زياد لحد أبو بكر الصديق رضي الله عنه لسبب التأثير تكم دلي داجير كده تا سأم خسل بباري خلق كاد سأيش قدر يمي داجير كده ويبزاني كاتك إيمان أخلاقيات هاتنا أو خلقتي أجاد إسلام يعني إيش أفرمت شو ما خدمتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه لسبب وتم زور سرنا جدرا كيجا شون وام لبي وكو يوم لبيت شيب كم بوي وكو يوم لبيت أفرمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه لسبب بيوت موتي بنجا كانت هربين جماون شو كبيعة شيء أو كوين وام مثلا لا شيء كتره بنجا قرتها ونازم شيله بابا تاني هيك فهمت ما هربين شو بنجا كم سلامة توتي دب بجيرة بلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أما يب دو نشبك زكاة كمال ذهب زكاة اللي بدأ رجوع بقرة حزبك أم بنجبك يكشتي كشي بيعلم يشتر وكوه ما بيدت أيش أويا لحياتي أجر أمارات يعني نيتي نبي بأمير بس الدوانو وتي منش بيوم ودو تبقى بلا أمارات بريش شو يكون من بكيف فرمي رنجر رجوع بيت أمارات بقعت الدستو خوارتو شو روش قالك بيت أمارات بقعت الدستو خلكاني خوارتو شو بدسي بقعت بجي هيلتو أروات أم رافعي كوري عمري طاية كابيتا مسلمان لجنجي كعمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه سربيت خالد كوري وليد لعراق وأنيرته بوشام لجنجي يرموكا بوي فرياي أبو عبيدة كبيت خالد كوري وليد بخوي دهزار جندي وانه أمري أبو بكر الصديق بيكاد مباشرة العراق بجي بلو بقرشام أم رافع جندي كلا جندي كاني كلا قليعتي بيشواياتي خالد كوري وليد كلا رجاكا ألين لما وي بينج روجا بسحراء خالد كوري وليد قاعدة تشام يعني كرت الرجاء أمسر أوسل لما وي بينج روجا خالدي العراق هو قاعدة تشام حتى لسردمي خوي دا كباسي كنا فرمون جاري واهب وخواردني لسر حسابي خوي بوسيم مزقوتي قلبالك حازدك ردو خواردني داني خوي يقاجلي هبو أم بياويكا بيشتر شتب ويبزاني إسلام شي لخلق شيء كاتو بشوي أنا قياني لزمان يجي كرتا أقل بيتو إنسان صادق بيت ودين داري ورب قليت جيشك كأقرن واني بو خزمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام ورسول عليه الصلاة والسلام عمري كوري عزبانك كاتو باسي قزكي بو كاتو شي بو دسكو شي بو كوتاي بيديت هندق الهاولان دين شكاتي خوان أقين اللاي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كعمري كوري عزكو ملك مخالفاتي كله فرميش فرميشن نيجي لسرمايا كاس اغر كاتوان ايش ايش يعني اما تواني بنيشي نسري لما زياتر ما دسكي اوريغي اللي قرتين سيمشان يا رسول الله بلاش جرانو بيش نجي كوكت پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بان يعمري كل عزبات افرمد اوا بازكن بوات كردو فرمي يا رسول الله من جيش كم لشاء وانا عددي كم نازان عددي وان شن اغريام كردايا بعددي اغرا كانوا برو ناشك انزاني شني چون رأي أدم بزان عدد ما نشل دو من كنو كلبالك ليش هذا زالم أم جيشي من دواء كي أم تيكش كاني لبراو آوى إنهياليان كردوه شو زانم فيلني وكمين يبيان خاننا وكمينو چون رأي أدم راكن بشونيانا أما دو سيبش هني يا رسول الله وضع معاوابو سرمايقو تحمل يشتيك الناكر اجتهادكم كل اجتهادكم وابو الله سبحانه وتعالى فرمي ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما خوة من دا أزان الله سبحانه وتعالى فرمي خوتان بكوش مكوشن الله سبحانه برحمة بوتان خوان بشتا يخو مكوشت پیغمبر خو عليه السلام بوي بيك يعني هر سي اجتهادكي عمل كوري عاصي قبول كواتا عمل كوري عاصي دسكوتي دسكوتي دسكوتي شي قولة كپیغمبر خو عليه السلام بس اوهم صحابي قبول يكن لي نا قبول يكن بوي بيك كنشان الرازي بولي پیغمبر خو عليه السلام نيشكي هر بوی کشوعده که لام مستوایی دیت پیش رو فرمی سختی که ایت یا رسول الله خوش شویستین که از لعنتو شیست پیغمبری خو علی صلی الله علیه فرمی عایشه خوش شویستین که سر لعنت پیغمبری خو لپیوان علیم چه له همون که از لعنتو خوش شویست فرمی باوش او بکری صدیق رضی الله علیه و تم یا رسول الله ایدوای اوان أفرمت أبو عبيدة جراح عمري كوري خطاب دعاء أبو عبيدة جراح أفرمي وصلتهم بأخوة والدور داخل كاسم ركونيته تماعي هي بيغنبري خواتا أيوه هي ناويتي أما تماعي بيغنبري برز بوشتي قورة ناوصي بوشتي بشوكو آخر أما فرق لبيني أويك لتشوي رابردو ترى لبرسائل والله ببرسائلك أجواب ما يواني كابرايا شي خيال شديد كفايه دكا بشتي حتى فرمن لا ثائر راسي ثائر شعري قجيا وسكابو دوي وشرب شرب دنگدن يشيلو عندنا ما نزاني الله شي هات لا بيغمبري خوفا بي بلا شي بكم بو بسم الله باش تو انا بيغمبري خو عايز تصم نيجي بيو دروجي بيو زكاتي بيو حجي بيو يا رسول الله ما نزياتر بكم فرمي ناس يا ترجنا كي ما قلت تطوع كي فرمي لما زياتنا كم طوع فرمي افلح افلح اي صدق راس كايباتو انا هو بونديك تفاكات بس شخص يشوكو عملي كوري عاز بو سلوي ايت يساتو قياده ودسكوتو اي محبتي بيغمبري خوش عليه الصلاه والسلام بمطلقي داجيت بكات روحيتها ولا لي بيغمبري خو تعامل على الرسول اكو بو اقاده بارزان بشتي دونوب شو راضي نبون بشتي غورا غراول اذان اما رنجي دعوه لنا عبد الله كوريا آخر عجيب عبد الله كوري عملي كوري عاسك ايش هيك العلماء صحابه جنجي اكبوا الين لشعور كردن بوي كدواك وتولى عبد الله كوري عمر واسامه كوري زيد وشو شو امانه اجتهاد قوري كردو بعباده اخواناسي بوت قران يا بكردو قران نسيتو كسي بيغمبري خوي انسي واني انجا روجو قرتنيشي نا طبيعي شو نشكرتنيشي نا طبيعي قران كنيشي نا طبيعي كلامنا طبيعي صافي تعلم شو نا طبيعي تا وين يديت باوكي شعوري بيكات كلشي ضعيف ولا واز بو هرب الروجو وشو نشكات قران كوني هيجي كناك عبد الله يكون عبد الله عاص هربو افرمون يا كم هانغاو كعبد الله كباوشي ناردي عمري قراص افرتي شي خانداني بو دوزيوان العرب شو أخواز بيني وياه يعني أسا ولا علا اعتيادي بيته وصر طبيعته حالتي خوي كزور جار جنجية ما توشي بحالته أبي العبادة كردنها زيادة لحتى أبره دواي فترة عمري خوري عازة شيء برسال لبوكا كيكات أفرمي أري عبد الله شو نفرمي والله بيعي وباش أغنية بيعي وباش لشوية دا زكية خو نازاني خيزان داري شي نازاني جنتية أي والله أخريكي شو نيوش القرآن وعبادته اما قبر افرتش خانداني بو هنا عمري كره عاص چيب كات مباشره نشت لا پیغمبر خو علي صلوات والسلام شكاتك اي اجاني پیغمبر خو علي صلوات والسلام يا رسول الله امر اوي بسرات رسول علي صلوات رسول الله عليه الصلاه والسلام علي صلوات والسلام عمري كره عبد الله كره عمري كره عاص بانك كات افرميت چيا لن خريج عبادتي عبادته كانت ابو باسك باسي القراني بو كات افرمي رسول الله قران اها ختمك لا سير رجا ختمي لا لا امر رجا ختمك پیغمبر خو علی السلام بویکم کړو لمان چې کا ختمې وکړ فرمی رسول الله زیاتره پیګل فرمی له دروجه ختمې وکړ لمر زیاتره توان فرمی له سیر روجا به کله مر زیاترنه کم ترنه پاشن روجو چونه ګل رسول الله روجه به روجو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و مې ګل روجو او بقره او بقره بتسلسل بو دې ده فرمی رسول الله طاقم له زیاتره پی فرمی دې افضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما لو كم انترنكي روجنا روجي بروجو بك صيام داوود باشانيش من رسول افرميت شوني اجي جكم واشخو بروجو جبم روجو جشكينم وهر وها وخزانيش ميش ملاي خزانيش هر كسيك لسني مر لايدا لمنيه بو رازكاتو عليه بو شوك عبد الله يقري عملي كراسك بيا قري او بيا وغوري ومسلمان ايش او همته بها ما همته بها لا يبات كزور جرجت جيمه تو شيم بيشه بو انجنجي كمثلا بو يا پیغمبر اخو هر عبد الله يقري امريكا عازي حديثه جارته كفرميت اي امر هموش تكتون دي شي هي گرمو گوريتون دي شي هي دوای ور دور سر بو نو شي هي كارك مك سر بو نو کو برو خرافه بروا چون هر کس يك سر بو نو کي له دوای گرمو گوري لس سنه ما بوانه برديوتي وانه لایدات یا اسیه چون که او کسی که ای گریت زور بسری عیبتون دی لپره که اگر لایده و هاته و خواره و خوی بونه جیره جاری و وزنه میینه اماش مصیبت
1: کاری چی خلاه
0: بم جوره پیغمبری خواه علی صلات و سلام قیاده و دسکوتکانی عمری کور عزو مجده که دایب یا دسیانه کرد لدوه اما پیغمبری خواه علی صلات و سلام تنها یک دو سریه انیرید بو هندیک کاری پچوک لدوه اما دا لمانگی شعبان لم صاله ده رداوك لما كروا أدات قبيلي بني بكر أو قبيليك لدواي الصلح حديبية براو بريار دراك هر قبيليك التحاكا بهر كسيك بوهي حلفكاته هاو بماني بكات بني بكر كالقل خزاعة دوش من آتيت كون يانهبو يكسر شو نبال قريش خزاعة كهر قريش كهر مشريك بون هات نبال بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام معاهدة يانكر هر كسيكي جهات جيربالي هر قبيل كسيشي كواني ليدان لوان ليدان لا اصلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم اي باريزت هذا كشون قريش بني بكر باريزت بني بكر لشوي كان لو أشي بفيتي قريش بوبيت أدن بصير آيوشي بني خزاعية لشوى لكاتي بري بيانية خليك بري بياني بيتو أمانة مجموعيك زوريا مجموعيش يعني ليكوجن أبي بشر بني بكر كمن أواني كتوشي كمينة كي قريش بون بني خزاعة بني خزاعة كمن كبني بكر في العماريان داول راكن وردور دبدس جنگو أمانه وخويا أنا كان بناو مكة خويا أنا كان بناو حرمة كخويا أنا كان بناو حرمة يشك لقبيلي بني بكر كدواي إجارته واني هاوارك لقائد كان الله حرمة هناك الحرمة خلق كجي شتيك قضيتك همو أواني كخاوني مبدئي كان غير مبدئي إسلام وحكتك يعني إيش يعني بمقدساتي تا أوان ديك لمصلحة إخواني مصلحة إخوانا لمصلحة إخوانا نبو مقدسات وجودينية هربويا هاواريا يعني ليك دليت لا إله اليوم يا بني بكر إله وشتانا أمرنا أخوات إيه أخو أخوتان أزان جاريوا لحرمة دزية كان باسي بياكوشني تشينبوا كان أمرو الروجي طول السنة وفرصتهم يامكوشن أماني كراكن أسنى بردر قاي سركلتكي إخوان قائد إخوان كناوي بديلي كري ورقائي خزاعية بوي هانا برن خوين رب مالكا بري بيانية درقانا كراوتو نايقاني أدن بسري أنا بيست يعني ليكوشن بيست كاز لبني بكر كوشليت لبني خزاعة بني بكر يعني كوشن لبني خزاعة كوشليت كبني خزاعة حليفي بيغنبري إخوان عليه الصلاة والسلام مشركين نشن لهم مكاشا هندق لقريش بجدار بون لم كشتن قتل دا كيوشي بجدار بوا صفواني كوري أمية حويطبي كوري عبد العزة مكرازي كوري حفظ عكريمي كوري أبي جهل سهيلي كوري عمر أم بيانجا بجدار بون لقتلوا عام كذا أما تحولي رؤى داد لأصلي صلحكايا هربويا مباشرة بديلي كوري ورقائي خزاعي بروجي دواتر سفر دس بيكات وربو خزمتي بيغنبريكو عليه الصلاة والسلام تاوكو فريايا بكبير شونك عقدك عشقان دو بيغنبريكو عليه الصلاة والسلام چي أكاد شون جواب داتو أنا چي لي أكويتو أما قضيشي لي أكويتو كقرآن إشارتي بيادات قران كاريشي قورا نقل بيغنبريكو عليه الصلاة والسلام لسردمي أوان دا قران كاريش كلا تاريخي بشرية دا كليو سر هلادات كبيوتي جنگو فتح مكة آزاد كردني مكة چير و اداد لو پیناودا پیغمبري خو اسلام خلق چون کو کاتوانه چی د زکه بو قريش او رو داوانه ک رو اداد قريش چون دن فريا کو انت او کو لت مشکاوي ک تي کو تو فريا کو نه صلح کال بو شتوانه او هغه ان شاء الله بو سکاين ده دا کوم الله سبحانه وتعالى برحمت و رحمان پیپ کات امام سلامت کات عاقبت خير ما کو گناه کان ما خوش بت عبادت کان ما قبول کات يا ربي لك او پیغمبري عليه الصلاه والسلام کو ما کیتو يا رب العالمين لمجلسك او ما نذكرتوانه يقولها والله أنا حشر معك أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد اخوينت باشان فويان بيدادكات باشان ببيتوانا دست دهينت بلا شيدا لسرو دموتاويا دست بيدكات تا اندا مكاني تري لا شي امكار سيجار انزام دادات.

سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

0: أكبر
1: سبحان الله سيو سيجار الحمد لله سيو سيجار والله أكبر سيو توارجار هركسيك كاتك كبيت بو سر جيگاكي أما بخوينت باشتر بوي لخزمتكار پیوستی به خدمتکار نابید.

0: هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ولا هم هناك أن يخوش ديقر بهين دي دريا وكفكان شبه لها مستيك ريسر زويدا
1: في غمري خواه صلى الله عليه وسلم وصفت من بيك أفرميت حركات يك ويستان بخون ويستان بشنا نو جيغا كتانوا دزنيوش بشورن واعتاب بيت دزنيوش قد نخويت أفرميت إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة أفرميت كاتي كاتي تناوجيك كتو ويستد بخويت چون دزنيوش أشوري بونيوجا كانت آواش دزنيوش بقرا برو ناوجيك كتو إن جاء قورترين مجدأ ويا هر مسلمانكي إيمان داريكي بوخوا صلحاو كاتي كاتي تناوجيك كتو بدزنيوشكي جوانوا خواي يور ملائكي كي ترخان كردوا أينيري تناوجيك كت أم ملائكي تا خبرت أبيتو دعاد بوكا أفرمي اللهم اغفر لعبدك فلان خواه داوال ليكم لفلان بندي خود خوش بناود أهينت فإنه بات طاهرا چونك أو بباكيتي هاتو تناوجيك كوا أو بدزنيوجو هاتو تناوجيك كوا وي قتل يا ديمك نكي آمان بچي تناوجيك كتو تو دزنيوجت نبي إلا أبي دزنيوج بقلي كم في غمري خاص الله عليه وسلم قد ببي دزنيوج نتو تناوجيك كيو بخويت
2: دنجي إسلام دنجي بزوتنوي إسلامية لكردستان.

محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحد

ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه